0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينة.

العزة والظفر كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس عيناك الساحة والأفق وذراعك موج يصطفق وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي يا ذروة تاريخ عمان يا حصنا من فوق حصاني يا ظل الشعب المشموس يأبى جلالك أن تجيء وتذهب الشعر جاء إلى مسندمة والنبى وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب ما جئت لا بل عدت فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخربك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح المحبة، صباح السلام، وصباح النقاء لكل من مثبت الموجة على 97.5. مستمعين أكيد في يوم الأربعاء، في صباح الأربعاء، أكيد هذه تحياتي أبرار المشيفري في صباح الشبيبة في الإخراج والتقديم، وأيضا في الإخراج عاهد الزجالي، أوجه له تحية. بصبر نفس الأكل. صباح السعادة أكيد لكل مستمعينا، وأيضا تحية لكل من يستمع لنا عبر مرئيات الشبيبة. صباح المحبة لك يا محمد، وأيضا نصبح بالخير لك يا سعد، وأيضا نصبح بالخير لك يا غرور، وأيضا لك يا سناء، ونصبح بالخير أيضا للشاعر والإعلامي السعودي نايف الصيعري، وكذلك نصبح لعلي. كل التحية لك يا منوشة، وانت من لكم صباحات سعيدة يا رب. ونقول لكم في صباح الأربعاء، كن ممتنا لنفسك دائما على صمودك، كن فخورا بأقل إنجاز صنعته، ولا تهتم لرأي غيرك مهما كنت تشعر بالخوف من مستقبلك، مهما كان ألمك من واقعك، تماسك واعلم أنك قاهر صعوباتك، ما زرعك الله لتذبل في أرضك، أنت من تكتب عنوانك، كل جهد بذلته وحزن شعرت به في مسيرتك سيعوضك الله به جزاء صبرك. فكل المحبة وكل السلام وكل تحياتنا الصباحية نتمناها لكم.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد، أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: يا صباح المحبة وصباح السلام وصباح النقاء، صباح يوم الأربعاء، أكيد أنت من لكم صباحات سعيدة. وكل التحية لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار. كذلك نصبح على كل اللي تابعنا على مرئيات الشبيبة وفي بقية مواقع التواصل الاجتماعي. صبحك الله بالسعادة يا أحمد، ونصبح أيضا على علي وعلى سعد وعلى ياسر وعلى عنود وعلى سلطان وعلى مسك وعلى أسماء وعلى الشاعر والإعلامي نايف الصيعري، وكذلك على زهور. كل التحية لكم، وهذه تحياتنا الصباحية. أبرار المشيفري في الإخراج الصوتي والإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجاري في الإخراج المرئي. وعلى 9477 على 9477 975 في انتظار مشاركاتكم ورسائلكم الصباحية. كل التحية لك يا سامي العبدلي، يقول تحية خاصة، تحية وسلام لجميع المستمعين. تحياتنا لك يا سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري. ونقولكم في يوم الأربعاء صباح السعادة وصباح الخير. كل يوم تصبح عليه هو يوم مليء بالنعم، يوم مليء بالخير. من تصالح مع نفسه تصالح مع يومه، ومن رأى أن جيد رأى يوم أجود. راقب والتقط أجمل ما في يومك. وجميل لما نبدأ نحن كذا الصباحات بهذا الامتنان، وحلو لما كذا نبدأ بالفرح. وأحمد الحين يبشرنا يقول فازت إسبانيا. والله يا أحمد أتوقع أغلبنا ما يهنوم غير لما أطمن إن فعلا إسبانيا فازت. كل التحية لك وصباح السعادة يا أحمد الشمهوري. ونقولكم في يوم الأربعاء وفي صباح الأربعاء أكيد صباح السعادة، كن ممتناً لنفسك دائماً على صمودك، كن فخوراً بأقل إنجاز صنعته، ولا تهتم لرأي غيرك مهما كنت تشعر بالخوف من مستقبلك، مهما كان ألمك طبعاً، مهما كان ألمك من واقعك تماسك واعلم أنك قاهر صعوباتك. ما زرعك الله لتذبل في أرضك، وأنت من تكتب عنوانك. كل جهد بذلته وحزن شعرت به في مسيرتك سيعوضك الله به جزاء صبرك. فأنت من لكم أكيد مساءات سعيدة. وأيضا يا ابن جعلان يقول صباح الورد يا وجه الخير. كل التحية لك ولأهالي جعلان ولكل من يستمع لصباح الشبيبة. تحياتنا لك يا بن سالم. أكيد نحن راح نبدأ فقراتنا الصباحية بإذن الله تعالى. وما أدري إذا أنتوا أنياف بالي أني أسمع فيروز، فما أعرف محبين فيروز وينكم، هل حابين تسمعون فيروز أو لا؟ ممكن البعض يفكر أن فيروز فقط وقت الصباح، بس أتوقع الأغلب يشوف إن فيروز يعني في كل الأوقات عادي، سواء كان صباح أو مساء أو أيا كان. الله على أغنية فيروز. أحمد يقول لا ما يبي يسمع فيروز، بس أنا أقول لك إنه حلو نسمع فيروز. كان عندنا طاحون على نبع المي، والله هذه الأغنية اللي وايد أحبها، فشو رأيكم نسمعها؟ هذه الأغنية أغنية فيروز. أي والله يا أحمد فيروز وقت الصباح مع القهوة حلو. الحين اللي يسمع الشبيبة ومع كوب قهوته كذا يسمع ويستطرب بصوت فيروز الطاحونة. ولا شو رأيكم نسمع حبيتك بالصيف؟ نسمع حبيتك بالصيف أحلى صح؟ حبيت هذا اللي ما تحامش لي العين الشمس يقول بن سالم. إذا نسمع حبيتك بالصيف خلكم يا جماعة مثبتين كذا الموجة على الشبيبة، وأكيد نحن معاكم. تحياتنا للي انضم الحين للشبيبة، تحياتنا لك يا أحمد ويا يوسف أبو حبيب، وكذلك يا ورد ويا فرح. ونصبح أيضا على خالد وعلى صقر، وصباح الخير لك يا راشد، وصباح الخير لك يا سلسبيل ويا حسين بن محمد ويا نوح. وكل التحيات الصباحية نوجهها لكل المستمعين، وكذلك للميس وأيضا لمنى. تحياتنا لك يا حسين ويا نوران ويا بدر ويا مصطفى بن جميل، وأيضا كل التحية لك يا عاصم بن محمد خير، وأيضا لك يا شرف. وأهدي هذه الأغنية لكل الحين متجه لدواماته، ولكل من محبي فيروز وحبيتك بالصيف.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

أسعد الله أوقاتكم مجددا بكل خير، وأكيد صباحات المحبة نتمناها لكم. كل التحية لك من فلسطين يونس بن مسالمة، وتحياتي لكل من ثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال جنوب الباطنة، و 98.5 في ظفار وفي صلالة أرض الأصالة. وعلى طار الخريف نتمنى لكم كذا أوقات ممتعة للي موجودين في ظفار، وأيضا نتمنى لكم كل التوفيق من الكل شخص الحين ساير صوب ظفار أو اللي مخطط يروح لخريف ظفار 2026. وقت ممتع يا رب. جماعة اليوم 15 يوليو يصادف ويتزامن مع اليوم العالمي للمهارات الشباب، فعشان كذا اليوم موضوع حلقتنا في صباح الشبيبة شو المهارات اللي انت تمتلكها.

نتمنى تكون بدايتكم اليوم من صباح الأربعاء صباح كذا مليء بالطاقة والتفاؤل. مستمعينا في كل صباح نبدأ يومنا بقائمة من الأشياء اللي لازم ننجزها، دوام، دراسة، مسؤوليات، مواعيد، لكن وسط كل هذه التفاصيل أحيانا ننسى نسأل أنفسنا سؤال مهم، يا ترى شو الأشياء اللي تخليني مختلف؟ شو الأشياء اللي تميزني عن غيري؟ وشو الأشياء اللي فعلا أنا أقول إني نسخة مميزة عن أقراني وعن الناس اللي معاي؟ وشو المهارات اللي أنا أمتلكها؟ وشو القدرات اللي أستطيع إني أبني عليها مستقبلي؟ وعلى فكرة مستمعينا، وأنا أحضر لهذا الموضوع ويعني صادف إن اليوم العالمي لمهارات الشباب، سألت نفسي يا ترى شو هي المهارة اللي أنا أمتلكها ويحتاج لي إني أصقلها أكثر، يحتاج لي إني أراجع نفسي فيها أكثر. فأتوقع إن أغلبنا والجميع، لكل من الحين يسمع للشبيبة، أكيد تسأل نفسك هذا السؤال، يا ترى أنا شو المهارة أو المهارات اللي أنا أمتلكها؟ لأن مستمعين أكيد وأنتم عارفين أن الإنسان لا يقاس فقط بشهادته أو وظيفته أو عدد السنوات اللي قضاها في مجال معين، الإنسان مستمعين أيضا يقاس بما يستطيع أن يقدمه بطريقة تفكيره، بقدرته على التعلم، وبالمهارات اللي يطورها مع الوقت. فعشان كذا مستمعين هذا موضوع حلقتنا لليوم، شو هي المهارات اللي أنت تمتلكها؟ على 9477-7975 في انتظار مشاركاتكم. ويا ترى مستمعينا، هل هي مهارة اكتشفتها في نفسك من خلال تجربة محددة، أو هل في شيء تعلمته من عائلتك، يعني كذا مهارة وارثتها من عائلتك أو من عملك أو أيضا من دراستك؟ وهل هناك مهارة تتمنى أنك تكتسبها قريبا؟ على فكرة يعني أنا بقولكم مهارة أنا ودي أن أكتسبها، مهارات الذكاء الاصطناعي، وإني أواكب أكثر الأشخاص، لأن كل مرة يصير أبديت جديد في مهارة تعلم اللي هو تشغيل أو تقنيات الذكاء الاصطناعي. فأتوقع أنه مهم جدا، طبعا الحين أغلب المناهج الدراسية والطلاب طبعا يتعلمون ويدرسون عن مهارات الذكاء الاصطناعي، لكن نحن أتوقع أنه أفضل ندخل كذا في هذه الدورات، في هذه الورش، ونتعلم مهارات الذكاء الاصطناعي. فإذا مستمعينا أكيد يعني هذا سؤال حلقتنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، شو هي المهارة اللي أنت تمتلكها؟ على 9477-975 في انتظار مشاركاتكم. كل التحية لك يا سعد. سعد يقول صباح الخير، صباح السعادة، تحياتي لك ولكل من يستمع لإذاعة الشبيبة. سعد يقول مهارتي الغوص وكرة القدم، بس بعد الإصابة راح كل شيء. ما تشوف شر يا سعد، وبالعكس حلوة وصل مهارة الغوص، وأتوقع أنك بعد ما تتشافى من الإصابة راح ترجع لكرة القدم. إذا نصبح على أحمد الشمهوري وعلى علي وعلى أحمد وعلى إياد المقرشي، وصباح الخير لك يا ريم، وصباح المحبة لك يا محمد، وأيضا صباح المحبة لك يا عبد الرحمن، وأيضا كل التحية لك ولكل من يتابعنا من داخل وخارج السلطنة. تحياتنا لأهالينا في السعودية، طلال الرحبي كل التحية لك، وأيضا تحياتنا لك الصباحية يا أم عفان، وأيضا لمحمد فتحي ولفاطمة ولحمود. أحمد يقول صباح الخير والسرور لطاقم ومستمعي إذاعة الشبيبة، حبيت عبر برنامجكم الصباحي المتميز أن أوجه تحية طيبة. كل التحية لك يا أحمد. ومحمد يقول أنا من مدينة جدة ويستمع أكيد للشبيبة لإذاعة إحدى إذاعات سلطنة عمان، أكيد لنا الشرف لك، شرف بمتابعتك وباستماعك يا محمد. مستمعين أكيد نحن متواصلين معاكم، لكن بعد هذا الفاصل.

0: عليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباحكم الله بالخير وبالسعادة وبالمحبة مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطنة 98.5 في ظفار. نتمنى لكم إن شاء الله توصلون كذا بالسلامة لدروبكم ومقاصدكم يا رب العالمين. تحياتنا أيضا لكل من يستمع لنا عبر مرئيات الشبيبة. علي طبعا على موضوع حلقتنا اليوم نذكركم موضوع حلقتنا اليوم يتزامن أو يعني بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب. شو هي المهارة اللي أنت تمتلكها؟ فعلي يقول صباح الخير للشبيبة، أنا أمتلك عدد من المهارات ومنها مهارة فتح المواقع الإلكترونية والتطبيقات على السوشيال ميديا ورسم الخرائط، يعني مهارات مميزة وفعلا مهارات العصر. أيضا طبعا محمد يقول صباح الخير لكم للجميع من طاقم الشبيبة ومستمعين الشبيبة، أتمنى لكم صباح جميل، أخوكم محمد المسلمي. كل التحية لك يا محمد المسلمي. محمد المسلمي يقول عندي مهارات في القيادة والعمل التطوعي والتنظيم. الله عليك يا محمد. وأحد الردود يقول أنا مهارتي السباحة والرسم. يا ريت تشاركنا باسمك، جميل هذه مهارة السباحة والرسم. على فكرة على طار الرسم، في ساعتنا الثالثة راح يكون معانا ضيف بإذن الله تعالى وهو رسام، ونتعرف كذا على مهارته في الرسم. محمد التيجاني صباح عليك يا محمد التيجاني، أكيد تشوقنا نشوف رسوماتك يا محمد التيجاني. وأيضا هذه تحيات الصباحية لك يا مزدل البلوشي، مزدل البلوشي تصبح علينا بالخير. ونذكركم مستمعينا موضوع حلقتنا اليوم يتزامن ب أو يعني تزامن بيوم العالمي لمهارات الشباب، فشو هي المهارة اللي أنت تمتلكها؟ ممكن مستمعين البعض يتساءل ما المقصود بالمهارة؟ فالمقصود بالمهارة كثير من الناس ممكن يسمعون كلمة مهارة يفكرون مباشرة في أشياء مثل البرمجة أو التصميم أو اللغات أو الأعمال التقنية. عاد بيني وبينكم أنا أول ما أسمع المهارة يفبالي خياطة، مشغولات يدوية، واضح أني من جيل الطيبين. لكن مستمعين المهارات أكيد أوسع من ذلك بكثير. طبعا المهارة هي قدرة تساعدك على أداء شيء معين بشكل أفضل. ممكن تكون مهارة في التواصل مع الآخرين، القدرة على الإقناع أو حل المشكلات، وكذلك التنظيم أو حتى القدرة على التعامل مع الضغوط. محمد اللي تابعنا محمد من جدة يقول محمد إن هل ممكن هل التفكير الإبداعي يعتبر مهارة؟ نعم أنا أعتبرها مهارة التفكير الإبداعي. يعني ممكن التفكير الإبداعي أيضا، ممكن التواصل مع الآخرين. أحمد يسعد صباحكم إذاعة الشبيبة، صباحك محبة لك يا أحمد. يقول أحلى سلام والتحية للربع والأخواني مجدي القطيطي أبو ملاك، ويومكم سعيد. ويومك سعيد يا أحمد. الشعيبي صباح المحبة. إذن موضوع حلقتنا لليوم، هل شو هي المهارات اللي تمتلكها بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب؟ محمد يقول التفكير الإبداعي فعلا مهارة، لأن كل ما أحد يملك هذه المهارة وقادر أن يصنع أفكار إبداعية. فعلا يا محمد التميمي. أيضا غير عن مهارة التفكير الإبداعي مستمعين كذلك مهارة التواصل مع الآخرين أو فن التواصل مع الآخرين، القدرة على الإقناع وحل المشكلات والتنظيم أو حتى القدرة على التعامل معها. صباح المحبة لك يا لميس. لميس كاتبة صباح الخير، معاكم لميس من السعودية وتسمع أكيد للشبيبة. كل التحية لك يا لميس. مستمعين أحيانا شخص يمتلك مهارة
لا يلاحظها لأن أصبحت جزء طبيعي من شخصيته. الشخص اللي يعرف كيف يجمع أفراد الفريق ويوجههم أكيد عنده مهارة قيادية، يعني هذا مهارة القيادة مستمعينا. الشخص اللي يستطيع تهدئة شخص غاضب لديه مهارة في التعامل، والشخص اللي يتعلم بسرعة لديه مهارة في التكيف، وأيضا الشخص اللي يتعلم، طبعا الشخص اللي يعرف نقاط قوته أيضا هذا دليل على أن عنده مهارات. كل التحية لكم يا أهالي البريمي. طبعا ريم، تقريبا اسمك ريم، تقول إنها تتابع الشبيبة من البريمي. مستمعين أكيد نحن مواصلين معاكم ونقرأ مشاركاتكم على 94777975. وهذه رسالة من الشعيبي. الشعيبي يقول: مع إشراقة كل صباح يمنحنا الله فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونزرع الأمل في قلوبنا ونمضي بثقة نحو الأحلام. صباحكم سعيد وصباحكم أمل جديد بإذن الله تعالى.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباحكم الله بالخير والسعادة والمحبة مستمعينا الأحبة أكيد، وتحياتنا أكيد لكل من ثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار المجد. كل التحية لك يا موزة اللي تتابعنا وهي من البريمي، وكل التحية لك يا العنود الحربي، وتحيات أكيد اللي تابعونا من قطر، وطبعا أكيد يعني الله يرحم الشيخ حمد بن خليفة يا رب، وأيضا كل التحية لك يا أحمد الشمهوري. وأيضا صاحب الرسالة على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. موضوع حلقتنا لليوم، موضوع حلقتنا لليوم، شو هي المهارات اللي أنت تمتلكها بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب؟ نحن طرحنا هذا الموضوع، شو هي المهارات اللي أنت تمتلكها؟ صباحك الله بالخير. صاحب رسالة آخر رقم 8591 يقول: اللهم عوضني بما تمنيت وبما يليق بلطفك العظيم، آمين يا رب. تحية لأهالينا في قطر اللي تابعونا من قطر، كل التحية لك يا عبد العزيز ويا التميمي. نصبح أيضا بالخير على علي من العراق، وأيضا على محمد وعلى سعود، وكذلك على أمير والشعيبي، نصبح عليك بالخير. نصبح أيضا على ضيفنا اللي راح ينضم إن شاء الله بعد يعني كذا على الساعة الثانية من البرنامج، ناصر الحسن الرسام، وأكيد على موضوع حلقتنا لليوم شو هي المهارات اللي أنت تمتلكها، فرح نتعرف على مهارة ناصر في الرسم. كل التحية لك يا أم محمد وأيضا يا مسك. تحياتنا لك يا يوسف الأحسني، وأيضا لك يا ساهر، وأيضا عبد الملك. صباحك الله بالخير يا محمد المسلمي من أدم. إذن مستمعينا، شو هي المهارات اللي أنتوا تمتلكونها؟ طبعا البعض قال انه هو يمتلك مهاره التواصل مع الاخرين، البعض قال مهاره ايضا القياده، بس يا ترى ليش المهارات مهمه؟ يعني لو المهارات مهمه ما كان راح يخصص لها يوم عالمي، واكيد السلطنه لها جهودها الكبيره في الاحتفال بهذا اليوم، لها جهود كبيره في تعزيز المهارات الشبابيه. فيا ترى ليش أصبحت المهارات أهم من قبل؟ العالم اليوم مستمعينا يتغير بسرعة كبيرة، وظائف كثيرة تغيرت وظهرت وظائف جديدة ما كانت موجودة من قبل سنوات قليلة. يعني بحسب مستمعينا تقارير اقتصادية عالمية، صار تطوير أو أصبح تطوير المهارات وإعادة تعلم مهارات جديدة، من بينها طبعا مهارات اللي هو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي من أهم الأمور اللي يحتاجها الموظف عشان يبقى قادر على المنافسة في سوق العمل، وعشان يترقى، وعشان يكون مميز، وعشان يساعد في تقدم وطنه ودولته. فاليوم مستمعين المؤسسات العملية ويعني والحياة العملية ككل، وقطاع سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص، كل المؤسسات وكل الشركات ما تبحث فقط عن شخص يحمل شهادة، بل عن شخص يستطيع أن يحل مشكلة، يتعلم بسرعة، يتواصل بشكل جيد ويواكب التطورات. فالشهادة طبعا تكون بداية الطريق، لكن المهارة هي اللي تساعد الشخص على الاستمرار والتقدم. موزة من البريمي تقول إنها عندها مهارات كثيرة، بينها الخط العربي والرسم والطبخ والمكياج واللغات المختلفة والتصوير والتصميم. الله عليك يا موزة، حلو كذا لما شخص يكون متعدد المهارات. علي يقول مهاراته ركوب الخيل والرماية، وسعود يقول مهارة لعب كرة القدم. الأيهم يقول صباح الخير لمستمعين الشبيبة، كل تحية لك يا الأيهم.

تحياتنا لك يا سارة من السعودية. إذن مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لليوم، شو هي المهارات اللي أنت تمتلكها وشو هي المهارات اللي ودك تتعلمها أيضا. وحلو كذا في هذا اليوم، يعني في هذا اليوم العالمي نسأل أنفسنا شو هي المهارات اللي نحن نمتلكها فعلا لكن ما قاعدين نطورها عشان نطور أيضا من هذه المهارات. سلطان يقول حتى مع غزو الذكاء الاصطناعي تبقى المهارة هي الرقم الأول في السلاح الأقوى في سوق العمل. فعلا يا سلطان، يعني لو مهما تقدم الذكاء الاصطناعي يبقى مهارات البشر يعني تكون مميزة وما تغلبها مهارات الذكاء الاصطناعي. تحياتنا أكيد للمخرج المرئي عاهد الزجالي. إذن مستمعينا هذا موضوع حلقتنا اليوم، شو هي المهارات اللي تمتلكها بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب. مسلم بن علي يقول صباح الخير للشبيبة، معكم مسلم بن علي، أنا من مهاراتي الرماية. جميل يا مسلم. طيب في شخص يقول إنه يعني كيف ممكن هو يكتسب مهارات، في ممكن تقدر يعني طبعا تتعلم مهارات الحين النت صار فيها أشياء كثيرة طبعا في التليفون من خلال بس هاتفك ومن جهاز هاتفك تقدر إنك طبعا تتعلم مهارات جديدة. طبعا في ايضا مهارات مستمعين على اليوم العالمي لمهارات الشباب، يقولكم ان في مهارات تسمى بالمهارات الناعمه، يعني اشياء بسيطه، مهارات جدا بسيطه لكنها تصنع فرق كبير في الحياه العمليه. فيقولكم هناك مهارات ما تظهر في السيرة الذاتية بشكل واضح لكنها تأثر كثير في نجاح الإنسان، مثل القدرة على التواصل، الاستماع للآخرين، وأيضا العمل ضمن الفريق وإدارة الوقت، وكذلك تحمل المسؤولية، وما ننسى مهارة الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي يا جماعة ضروري جدا الجميع يتعلمه عشان يقدر فعلا إنه يعمل ضمن فريق، يقدر إنه يكون مستمع للآخرين، مستمع جيد، وأيضا يكون قادر إنه يتواصل مع الآخرين بطريقة ذكية. مستمعين نحن في الحياة العملية ممكن نلقى شخصين عندهم نفس المؤهل ونفس الخبرة لكن الفرق بينهم يكون في طريقة التعامل. الشخص اللي يعرف كيف يتحدث، كيف يسمع، وكيف يتعامل مع المواقف المختلفة غالبا يترك انطباع أكبر. عشان كذا صارت مستمعين المهارات الشخصية من أكثر الأمور اللي يهتم بها أصحاب العمل. فمثل ما ذكرت لكم طبعا أن المهارات الشخصية ومهارات الشباب لو ما كانت مهمة ما كان أكيد رح يتم الاحتفال به. إذن على 9477775 شاركونا شو هي المهارة اللي أنت تحب تمتلكها، شو هي المهارة الشخصية اللي تعتقد أنها غيرت من حياتك. كل التحية لك يا أحمد بن محمد شمهوري. يقول أحمد بن محمد شمهوري صباح الخير، يسعد الله صباحكم، أوجه تحية لأم العيال أم مرداس، الحمد لله أملك العمل يدوي مهما كان فلك الحمد. أكيد أنت منالك للتوفيق يا أحمد الشمهوري.

طبعا اكيد خلونا نتعرف مستمعينا على مهارات الشباب في عصر التكنولوجيا. طبعا ما يمكن الحديث عن مهارات الشباب مستمعين اليوم دون الحديث عن المهارات الرقميه او اللي دائما احنا نتكلم عنها مهارات الذكاء الاصطناعي. فيقول لكم التكنولوجيا صارت موجوده في كل جانب من حياتنا، لكن امتلاك هاتف ذكي لا يعني بالضروره امتلاك مهارات رقميه. حتى دائما مستمعينا احنا نتساءل نقول معنى هاتف حديث وهاتف ذكي ونازل هالسنه وناخذه ممكن عشان تصوير فقط، ومع ذلك اغلب الاشياء اللي موجوده في هذا الجهاز نحن ما مكتشفينها. فاكيد مستمعينا هناك فرق بين استخدام التكنولوجيا للترفيه وايضا استخدام يعني الترفيه فقط، وبين استخدامها للتعلم وتطوير الذات والعمل. التحية لك يا سعد. سعد أكيد يتابعنا من اليوتيوب سعد، وأيضا للمستمعين وكذلك لك يا أحمد شمهور. نقول لك المهارات المهمة اليوم اللي حلو أنك تتعلمها، طبعا البحث عن المعلومات بطريقة صحيحة والتعامل مع البرامج والمنصات الرقمية، كذلك مهم أنك تتعلم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ما ذكرنا سابقا، وأيضا مهم جدا لأن وايد كثرة مستمعينا كثر النصب وكثر الاحتيال الإلكتروني، فضروري نتعلم مهارة حماية البيانات الرقمية والخصوصية الرقمية. وعلى فكرة ترى في وايد ورش تقام بحيث أن الواحد يتعلم عن حماية البيانات والخصوصية وكذلك التعلم من المصادر الإلكترونية، لأن مستمعين الشخص اللي يعرف كيف يستخدم التكنولوجيا الصالحة يمتلك فرصة أكبر للتطور. فشاركونا مستمعين شو هي المهارة الرقمية اللي تتمنى تتعلمها، وأيضا شاركونا كذلك يعني موضوع حلقتنا لليوم اللي هو شو هي المهارات اللي أنت تمتلكها. طبعا هي هذا السؤال بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، وانت من لكم أكيد مستمعين في صباح الأربعاء هذا التعلم وهذا التطور وهذا صقل المهارات، خصوصا اللي عنده إجازة الحين ترى عندك وايد وقت أنك تتعلم وتاخذ كذا يعني تتعلم وتكتسب مهارة جديدة، سواء كانت مهارة رقمية، مهارة يدوية أو مهارة شخصية.

عودة مجددة لكم مستمعين، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم أكيد، وتحياتنا أيضا جدها لكل من مثبت الموجة على الشبيب. نتمنى لكم كذا صباحات سعيدة، سواء اللي سمعنا عبر تردد 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار، ونتمنى لكم أوقات ممتعة في خريف ظفار 2026. مستمعين نذكركم موضوع حلقتنا لليوم بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، شو هي المهارة اللي أنت تمتلكها؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. مثل ما ذكرنا سابقا، ترى المهارات الرقمية ضروري جدا نكتسبها عشان نكون كذا مواكبين للعصر. فمستمعين أكيد 15 من يوليو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمهارات الشباب، وهو اليوم اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، طبعا بهدف تسليط الضوء على أهمية تمكين الشباب بالمهارات اللي تساعدهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص عمل لائقة وتعزيز قدرتهم على الابتكار وريادة الأعمال. هذا اليوم مستمعينا لا يركز فقط على تعليم الشباب مهارات جديدة، بل يذكرنا أيضا بأهمية الاستثمار في قدراتهم، لأن الشباب مثل ما احنا عارفين مستمعينا هم القوة اللي تقود المجتمعات نحو المستقبل. وفي عام 2026 يأتي الاحتفال تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك. شو رأيكم مستمعينا بهذا الشعار؟ مهارات من أجل مستقبل مشترك. طبعا أكيد اختاروا هذا الشعار لأنه يركز على أهمية تطوير الشباب لمواكبة التغيرات الكبيرة اللي يشهدها العالم، خصوصا مثل ما ذكرنا في المجالات الرقمية أو التقنية، وأيضا المجالات البيئية والاجتماعية. فشو رأيكم مستمعين نتعرف على المهارات اللي ممكن نركز عليها هذا العام، بحكم أن الشعار جاء بمسمى مهارات من أجل مستقبل مشترك. نرجع لمهارات الذكاء الاصطناعي اللي دائما نحن نذكركم أنه ضروري جدا نتعلم مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، لأنه صار من الضروري يمتلك الشباب ونمتلك نحن جميعا القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة وفهم أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بطريقة مسؤولة، طبعا تساعدنا في التعلم والعمل وتطوير الأفكار. وما ننسى أيضا المهارات الخضراء، يعني يا ترى شو هي المهارات الخضراء؟ طبعا مستمعينا مع الاهتمام العالمي بالاستدامة وحماية البيئة أصبحت هناك حاجة إلى مهارات مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والحلول اللي تساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة. وعشان ننجح في الحياة العملية وفي العلاقات الاجتماعية ضروري نكتسب مهارات الاجتماعية والعاطفية، وهي مهارات مرتبطة بطريقة تعامل الإنسان مع نفسه ومع الآخرين، مثل التواصل والقيادة والتعاون والتعاطف والقدرة على التكيف وتحمل الضغوط. إذن مستمعينا، يعني مناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، شو هي المهارة اللي أنت تمتلكها أو شو هي المهارة اللي أنت حاب أنك تتعلمها؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. كل تحية لك يا أحمد، وأيضا التحية لك يا سلطان. وأيضا صباحك سعيد يا عيسى، وأيضا الصباح على مسك وكذلك على ورد. صباحكم جميل يا رب العالمين، وأكيد نحن مستمرين معكم ورح نتواصل معكم لكن بعد هذا الفاصل.

صباح عليكم بالخير وبالسعادة وبالمحبة مستمعينا. ما ننسى طبعا نبارك لمحبي إسبانيا على فوز إسبانيا. واليوم يا ترى شو توقعاتكم، الأرجنتين ولا إنجلترا؟ طبعا موعدنا الساعة 11 المساء، وداد تقول ما لي دخل في المباريات لكن أتمنى إنجلترا تفوز. وأيضا أحد الردود يقول الأرجنتين إن شاء الله يكون في النهائي. عاد جمهور الأرجنتين إحنا ما نقدر نقول، نتمنى مثلا الفريق اللي يلعب ضد الأرجنتين إنه يفوز، لأن على طول جمهور الأرجنتين كذا يتفاعل ويتكلم. والله ما أعرف يعني شو توقعاتكم، أكيد يعني في انتظار توقعاتكم على 9477-7975. بس يعني بين وبينكم أنا أتوقع أو أتمنى، هو ما توقع هو تمني، أن يكون الأرجنتين. لكن ليش؟ عشان إسبانيا تفوز على الأرجنتين. كذلك سعد يقول توقعاتي النهائي، مباراة نهائية بين إسبانيا والأرجنتين. ومنير يقول بإذن الله الأرجنتين برع. يا منير بيك هجوم الحين بعد شوي، هجوم من بداية الصباح يا منير، استهدي بالله. إذن مستمعين أكيد نحن الحين ما قادرين يعني نخمن، بس مجرد أمنيات مجرد توقعات. فأكيد اليوم المباراة المنتظرة، المباراة اللي الكل توقع يترقبها وينتظرها عشان نشوف من بيكون في المباراة النهائية، يا ترى الأرجنتين أو إنجلترا. وعلى موضوع حلقتنا لليوم بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، شو هي المهارات اللي أنت تمتلكها؟ طبعاً مستمعينا رغم التطور الكبير في العالم ما زال العديد من الشباب للأسف يواجهون تحديات في الوصول، سواء كان في الوصول للتعليم أو في الوصول للتدريب وفرص العمل. فتشير الإحصائيات العالمية لأن معدل بطالة الشباب حول العالم للأسف ما زال مرتفع، وأن فرص العمل أصبحت مرتبطة بشكل أكبر بامتلاك مهارات متنوعة وليس فقط الحصول على شهادة. فيا ترى يعني رغم هذا التطور ورغم هذه المعلومات وزخم المعلومات، ليش للآن البطالة مرتفعة؟ فيقولكم السبب إنه ما زال في شباب خارج دائرة التعليم أو التعلم أو العمل أو التدريب، وهذا يوضح أهمية توفير فرص حقيقية تساعد الشباب على تطوير أنفسهم واكتساب الخبرات. في المقابل مستمعين الاستثمار في المجالات الجديدة مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام يمكن أن يفتح ملايين الفرص الوظيفية للشباب خلال السنوات القادمة. فأكيد مستمعينا ضروري أن نتعلم ويكون عندنا هذه القدرة على التعلم المستمر، وأيضا مثل ما ذكرنا ضروري أن نتعلم ونكتسب مهارة التفكير الإبداعي، وكذلك مهارة حل المشكلات، ومهارة التواصل الفعال، وكذلك مهارة العمل الجماعي والتعاون الجماعي، وكذلك ما ننسى مهارة استخدام التكنولوجيا، سواء استخدام التكنولوجيا عشان نساعد الفريق اللي نحن معاه أو نساعد كذلك أنفسنا في حماية بياناتنا الرقمية، وكذلك ما ننسى مهارة المرونة والتكيف مع التغيير. هذه المهارات ممكن البعض يفكر أنها مهارات بسيطة، لكن مثل ما سميناها سابقا بالمهارات الناعمة اللي تحدث فرق كبير في حياتك الشخصية، يكون عندك نجاح في حياتك الشخصية، نجاح للأشخاص اللي يتعاملون معك، نجاح مع فريقك. وما ننسى مستمعين العالم ترى قاعد يتغير بسرعة، والمهارة اللي يحتاجها الإنسان اليوم ممكن تختلف عن المهارة المطلوبة بعد سنوات قليلة جدا. ولذلك مستمعينا يا سؤال حلقتنا اليوم، شو هي المهارة اللي ممكن أنك أنت تعلمتها، أو شو هي المهارة

0: الخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: صباح الهمة وصباح النشاط وصباح تحقيق الطموحات باليوم العالمي لمهارات الشباب اللي صادف كل سنة 15 من يوليو. أكيد جهود السلطنة واضحة وموجودة في تشجيع وتعزيز المهارات الشبابية العمانية. اليوم عندنا مستمعين نموذج من إحدى المهارات الشبابية، طبعا الرسام والفنان التشكيلي ناصر الحسني، اللي اليوم رح نتعرف على مهاراته في الفن التشكيلي. صباحك خير يا ناصر.
1: صباح النور والسرور، مرحبا بكم. أول شيء أنا حبيت أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله راح أكون عند حسن ظنكم
0: بإذن الله تعالى. طبعا ناصر كان مجهز لنا لوحات كذا كنماذج.
1: في لوحات موجودة ولكن في السيارة لأن لوحات كبار.
0: أيوة. طيب نحن يعني أنا شفت أصلاً رسوماتك والأشياء اللي أنت ترسمهم.
1: نعم.
0: طبعاً محتوى في الإنستغرام كذا، محتوى تغذية بصرية أنا أسميه. في يعني من لوحات من رسومات، ولاحظ تركيزك أكثر شيء على رسم الوجوه.
1: أكيد. رسم الوجوه بالنسبة لي هو يسمى برسم البورترية.
0: أيوة.
1: أنا حبيت في هذا المجال لأن شفته مناسب لي، وفي طلبات أكثر يعني ومادياً أكثر.
0: جميل جدا. طيب أنا أول شيء أريد أعرف كذا، يعني أحب القصة وأحب قصص الأشخاص اللي بدوا من البدايات. فناصر يعني بحكم الحين نحن لما نتكلم عن مهارات شبابية، فتطرقنا سابقا إن مهارات الشباب أحيانا البعض اكتسب هذه المهارة من عائلته، البعض من عمله، البعض من دراسته. فيا ترى ناصر مهارة الرسم من وين تعلمتها وكيف كانت بدايتك؟
1: والله أنا من أنا وأنا طفل كنت أحب شيء اسمه الرسم، وكنت أرسم اللي هو الطبيعة. من بعد ما دخلت في كلية المهنية بالسيب، في فنان هناك أو رسام الله يذكره بالخير هشام الرزيقي، هو اللي علمني في رسم الوجوه هذه، ولكن كانت كبداية يعني اللي هي تكون رسم الوجوه ليس حرا، إنما تكون بالقياسات هي المربعات.
0: أوكي جميل. طيب أنا شفت لك لوحتين ناصر، رسمت لوحة للسلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ولوحة أخرى لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه.
1: نعم.
0: فكيف كانت تجربتك مع هذه اللوحتين بالتحديد؟
1: والله أنا أولا كنت رسمت صورة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، كنت مشارك في مسابقة جمعية المرأة العمانية، ولكن الحظ يعني أني ما فزت فيها.
0: أيوة.
1: ومن ثم رسمت صورة للسلطان قابوس طيب الله ترى، ودائما كنت نفس الشيء في الجمعية المرأة العمانية شاركت فيها، ولكن نفس الشيء ما
0: هذه المشاركة الثانية لك.
1: المشاركة الثانية نفس الشيء. الحظ يعني ما.
0: لا بالعكس بالعكس، يكفيك شرف. أيوة. المحاولة. أيوة. والثالثة ثابتة بإذن الله.
1: ولكن أنا لما أرسم صورة لصاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ترى، دائما لما يعني سنويا انا ارسمه، ودائما لما ارسمه انزل في الانستغرام اكتب عباره لا خير فينا الناس هناك،
0: واكيد في القلب باقي ناصر.
1: نعم.
0: طيب لما ترسم الوجه، يعني اغلب لوحاتك مثل ما ذكرنا انك ترسم الوجه، فشو اكثر شيء تركز عليه في رسم الوجوه عشان يطلع الرسمه واقعيه؟
1: هو اول شيء لازم يكون عندك التظليل والنور. هذا أهم شيء في الرسم، التظليل والنور أهم شيء. ليش؟ لأن هذا التظليل هو اللي يبرز ملامح الوجه.
0: نعم.
1: أيوة.
0: وطيب العيون، ليش نحس أغلب الرسامين ركزوا على العيون؟
1: العيون بعد نفس الشيء يبالها وقت يعني علشان أنك تطلع ملامحها.
0: على فكرة أحس أن أغلبنا نحن في بداياتنا في الرسم نرسم العيون، ولما كنا سرحانين. أيوة. نرسم.
1: صحيح.
0: العيون
1: بالفعل كنا كذا قبل، يعني كنا نرسم العيون ما أعرف ليش، يعني
0: ليش العيون يا ترى ما نعرف ليش.
1: ما نعرف ولا بعد في دمعة
0: نحن العيون ما أدري كيف سحرتنا ولا شو بالضبط.
1: نعم.
0: طيب يعني شاركت ناصر في عدة معارض، في عدة مشاركات، في عدة مسابقات، فشو كانت أقرب تجربة لك؟
1: والله أنا شاركت في معرض في كلية المهنية بالسيب، وكانت هي هذه أقرب لسنة تقريبا 2015 بالكثير، يعني من زمان مش الحين.
0: في مشاركات أخرى أيضا؟
1: لا ما في، ما شاركت في معرض ما شاركت، لكن مسابقات نعم شاركت، اللي هي في كلية التقنية اللي في نزوة.
0: نعم
1: أيوة، وجبت عليها المركز الأول.
0: جميل، جميل جدا.
1: كان في عيد الوطن يتوقع بصورة سلطان قابوس.
0: طيب الله ثراء. طيب رغم مشاركتك يعني حلو أنك شاركت في كلية أو في جامعة العلوم التقنية في نزوة وجبت المركز الأول، شاركت أيضا في الجمعية
1: المرأة العمانية،
0: جمعية المرأة العمانية. نعم. ممكن ما حالفك الحظ،
1: ما حالفني الحظ،
0: بس ممكن أنك تحاول أكثر. بس الحين أنا بعرف، أنا فاهمة شعورك لما يعني نلت المركز الأول، طبعا شعور الفخر وشعور الفرح
1: أكيد.
0: نعم، طيب شو شعورك لما ما فزت في الجمعية العمانية للجمعية المرأة العمانية؟
1: والله كانت
0: شو تعلمت من هذه التجربة؟
1: والله كانت شعور جدا عادي يعني بأمانة، لأني أنا كنت داخل مع فنانين كبار وما شاء الله يعني هم رسوماتهم تكون متفوقة على مني. حبيت أطور نفسي وبدخل في عالم اللي هو الألوان الأكريليك والألوان الزيتية، هنا يتم تطوير الذات
0: أو تطوير مهارة الرسم.
1: تطوير
0: عندك
1: مهارة الرسم. نعم
0: جميل جدا. طيب بالعادة الرسم كم يستغرق معك، كم وقت، خصوصا رسم الوجه، لأنك مثل ما ذكرت أنه في تظليل وفي نور. أيوة، فهل نعم. هذا يأخذ وقت أو لا؟
1: لا هذا ما يأخذ وقت، الرسم يكون بالنسبة لي تقريبا يومين إلى ثلاثة أيام فقط لا غير، هذا إذا كنت فاضي يعني، ورسمي يكون لازم ليل ما يكون في النهار ولا شيء،
0: يعني وقت الملل، وقت الليل،
1: وقت الملل فقط، اليومين الثلاث فقط لا غير،
0: وبس ترسم وقت الملل.
1: وقت الملل.
0: طيب
1: ولكن نفس الحالة ما أحب حد يكون معي يعني، وحدي بروحي.
0: تكون كذا وحدك.
1: أي نعم.
0: طيب رسوماتك تكون يعني مستلهم هذه الرسومات من الصور ولا من الخيال؟
1: من الصور.
0: من الصور.
1: إذا كان من الخيال يمكن ندخل في عالم الطبيعة أو ما شابه ذلك. أما في رسم الوجوه لازم تكون الصورة متواجدة،
0: ويعني تأخذ كذا تدرس الصورة أكيد. وترسم
1: أكيد، لازم تكون القياسات بصرية.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: طيب لو نتعرف على شو أصعب يعني شو أصعب ملامح في الوجه بالنسبة لك؟
1: أصعب ملامح في الوجه هي الفم والأسنان. هذه بالنسبة لي جدا جدا صعبة، ولكن مع مرور الوقت يتم معالجتها بنجاح.
0: يعني ممكن مع التدريب، مع التمرين،
1: مع التدريب، مع التمرين. نعم
0: يعني ممكن انك تشوف اخوي ناصر الرسامين هم يرسمون مثلا رسمه الفم ورسمه الاسنان والدقه، فممكن انك تتعلم.
1: اكيد يمكن انك تتعلم من هذا.
0: جميل. شاركت في ورش تدريبيه او تعلمت كذا، اخذت ورش تدريبيه؟
1: ورش تدريبيه لا، ما دخلت، لان انا ما احب اتعلم بنفسي،
0: تحب كذا تعلم ذاتي. نعم. والتليفون بعد ما مقصر ناصر.
1: التليفون ما مقصر. وثاني شيء احب استشير الفنانين الكبار، نفس الشيء الرسامين، أحب استشيرهم وأسألهم أسئلة يعني عن هذا المجال.
0: طيب هل في يعني فنان معين يعني تأثرت بأسلوبه، فنان معين أو رسام معين أنت تحب كذا رسوماته ودك أنك توصل لنفس الليفل اللي هو وصل لنا؟
1: نعم، الرسام يحيى القابري،
0: وجه له تحية.
1: أيوة، هذا الإنسان ما شاء الله عليه، يعني رسوماته جدا جميلة، وهو رسمه يكون يعني بالألوان الزيتية والأكريليك.
0: جميل.
1: ولوحات جدا يعني حجمها أكبر. في مرة من المرات نفس الشيء قال لي تعال يعني يعني تحضر معي الورشة،
0: يعني أنه يدربك وكذا.
1: أيوة،
0: فممكن في نية
1: فترة في نية إن شاء الله، في نية يعني
0: أنك تتعلم من عنده.
1: تعلم من عنده. نعم، هو يكون نفس الشيء من الأهل قريب مني يعني.
0: أيوة، فممكن أنك تفضل صح التعليم الذاتي، لكن ما يمنع من الفنانين اللي أنت معجب برسوماتهم أنك تتعلم وتستفيد منهم.
1: أكيد صحيح بالفعل.
0: جميل جدا يا ناصر، أتمنى لك التوفيق. السؤال الحين بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، كيف تطور نفسك حاليا في مجال الرسم؟
1: والله تطور نفسك لازم تدخل في رسم ثاني. مثلا اليوم أنا في عالم الرسم البورتريه اللي هو التظليل، مثل ما قلنا قبل التظليل والنور، ادخل في عالم ثاني اللي هو الالوان البريزما. الالوان البريزما انا حاليا استخدمها في طيب. رسم اللوجو، ولكن اذا حبيت تطور اكثر ندخل في عالم اللي هو الاكريليك والالوان الزيتيه.
0: نعم، يعني ممكن يعني تفكر تتوسع لمجالات ثانيه غير رسم الوجوه.
1: ايوه اكيد بالفعل.
0: جميل. طيب شو هو طموحك القادم كرسام؟
1: والله طموحي طموح جدا جميل إن شاء الله.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله في مستقبل كورشة إن شاء الله. يعني لا بفتح لي ورشة في الرسم
0: بإذن الله تعالى. أنت منك كل التوفيق يا رب. طيب قبل أسألك الرسالة توجهها لكل من كذا يحب الرسم ولكل هاوي للرسم، أبا أسألك سؤال حلقتنا اليوم. طبعا إحنا عارف أنك أنت تمتلك مهارة الرسم، بس شو هي المهارات الأخرى اللي أنت تمتلكها؟
1: أنا أمتلك مهارة الرسم والتصوير والهندسة. جميل.
0: الهندسة ممكن تخصصك.
1: أيوة، لكن نفس الشيء مهارة.
0: جميل جميل. أيوة. جدا. طيب شو هي المهارات اللي أنت حاب تتعلمها؟
1: والله أنا حاب أتعلم أكثر في التصوير، نفس الشيء في التصوير، لكن يكون تطور نفسك إلى أكثر، يعني من ناحية كبداية في التلفون، في الكاميرا، في الدرون وهذه الأشياء.
0: نعم جميل جدا. نعم. طيب رسالتك الأخيرة ناصر لكل شخص يسمعنا الحين هو هاوي للرسم.
1: والله شوف، إذا الله رزقك، الله سبحانه وتعالى رزقك بموهبة، لابد أنك أنت تطورها وتنميها لكي توصل للأكثر يعني، وبس ما في شيء ثاني يعني.
0: جميل جدا. أتمنى لك التوفيق، وأكيد بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب نستضيف اليوم واستضفنا ناصر الحسني وهو رسام تشكيلي. كل التوفيق لك يا ناصر، وشكرا لك هذا الحضور.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وأنا سعيد وفخور جدا بنفسي أني أصل إلى منصة إذاعة الشبيبة. شكرا لكم جميعا.
0: كل التوفيق ومن الأعلى يا رب.
1: إن شاء الله يا رب. شبيبة FM، عيش حياتك
2: وخليك شبابي. في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 2320-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. تخمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

نجدد الصباحات لكم مستمعين. أكيد قبل الفاصل كان معنا أحد النماذج الشبابية اللي نفخر بها بمناسبة اليوم العالمي لمهارة الشباب. طبعا كان معنا الرسام ناصر الحسني وتعرفنا على مهارته في الفن التشكيلي. والجدير بالذكر وما ننسى أكيد وما توقع أحد ناسي مباراة اليوم اللي كذا نحن نترقب هي كذا الساعة 11 المساء ونشوف مباراة الأرجنتين وإنجلترا. وما شاء الله يعني مستمعين ومتابعين الشبيبة الكل يدافع مشجعي الأرجنتين يدافعون عن ميسي. فمستمعينا وينكم يا محبين ميسي؟ ترى ميسي اليوم عنده موعد جديد في مونديال 2026. ودائما مستمعينا نحب كذا نبدأ صباحاتنا بهذه الأجواء الكروية ويكون يومنا كذا ما يخلو من الأجواء الكروية. فطبعا نحن نعرف أن كرة القدم دائما تحمل لنا قصص لا تنتهي. وعلى طار القصص لا تنتهي عبد العزيز السعدي يقول توقعاتي النهائي الأرجنتين وأسبانيا. طبعا أنا سألتكم على 9477795 شاركوني توقعاتكم. فيقول عبد العزيز ميسي الحين في عمر 39 وهو يلعب وهداف البطولة تاريخيا وأكثر لاعب سجل في البطولة. فما ندري والله نشوف نحن نترقب المباراة أكيد. وكذلك على سؤال اليوم على 9477795 توقعاتكم من راح يكون في المباراة النهائية. أحمد أيضا يقول توقعاتي النهائي إسبانيا وإنجلترا والكأس إسباني. والله بيني وبينك يا أحمد أنا بعد كذا أتمنى أبا أقول حق الأرجنتين أوت. لكن شوفت عينكم يا جماعة متابعين الشبيبة أغلبهم مشجعين الأرجنتين. فهذا الحلو، هذا الحلو في كرة القدم. طبعا لكل حد ميولة ولكل حد انتماء. فكرة القدم دائما ومستمعينا تحمل كذا لنا قصص جميلة، قصص ممتعة ما تنتهي، وقصص خلينا نتسأل هل هناك فصل جديد راح يكتب في تاريخ هذه اللعبة أو لا، وهل فيه فصل جديد راح يكتب لميسي أو لا. لأن مع اقتراب مستمعين الأدوار الحاسمة من مونديال 2026 تتجه الأنظار إلى مواجهة من العيار الثقيل اللي تجمع اليوم بين الأرجنتين وإنجلترا، مباراة تحمل معها الكثير من التاريخ والكثير أيضا من الحماس، خصوصا مع وجود اسم كبير مثل ليونيل ميسي. وجاسم بعد يقول بيفوز ميسي، وحمد يقول نهائي إنجلترا وإسبانيا، ولؤي النوفل يقول ميسي بيصيح اليوم. يا جماعة ما عرفت لكم أحد مع ميسي وأحد ضد. مع ذلك كلنا جميعا سواء اللي يحب ميسي ولا ما يحب ميسي كلنا ما قادرين ننكر أن ليونيل ميسي هو أحد أبرز الأسماء في تاريخ كأس العالم، ويواصل كتابة أرقام القياسية في البطولة سواء رضينا ولا ما رضينا هذا الواقع. طبعا ليونيل ميسي تجاوز أرقام تاريخية وصار الهداف التاريخي لكأس العالم. لكن مستمعين بعيدا عن الأرقام هناك قصة أخرى، قصة لاعب بدأ حلمه منذ سنوات طويلة، مر بالكثير من التحديات ووصل إلى مرحلة صار فيها مصدر إلهام لملايين اللاعبين حول العالم. فيعني اليوم المواجهة مستمعين أمام إنجلترا تراها ما راح تكون مباراة عادية، هي تجمع بين منتخب أرجنتيني يحمل لقب البطولة ويدافع عن مكانته وبين منتخب إنجليزي يبحث عن فرصة جديدة لكتابة تاريخه. وأكيد من التفاصيل اللي أثارت اهتمام الجماهير قبل اللقاء إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح لإدارة المباراة، وهو حكم سبق له إدارة مباريات في النسخة الحالية من البطولة. والطريف يا جماعة الخير أن بعض المتابعين أطلقوا على إسماعيل الفتح لقب فالخير لميسي بسبب ارتباط اسمه بمباريات لم يخسرها النجم الأرجنتيني، وهو ما زاد من حماس الجماهير قبل المواجهة. لكن في النهاية مستمعينا كرة القدم لا تحسم بالأرقام ولا بالتوقعات بل بما يحدث داخل الملعب. فيا ترى مستمعينا على 9477795 شاركونا، هل تتوقعون راح يواصل ميسي كتابة فصل جديد من قصته وراح يصنع إنجاز جديد يعني يندرج ضمن إنجازاته العالمية،
أو رح يكون للمنتخب الإنجليزي رأي آخر. أحد الردود يقول أول لقاء بين الأرجنتين والجنترا سنة 94 فازت الأرجنتين بقيادة أفضل لاعب مارادونا. أنا هذا اللي أحبه فيكم يا متابعين الشبيبة لما تعطونا هذه المعلومات الرياضية والمعلومات بشكل عام.

والبعض يقول ميسي عنده واسطات، الله أعلم. بس يعني طبعا مثل ما ذكرت سابقا إنه يعني ما نكر إحنا جميعا أن ميسي حقق أهدافه تاريخية. إذن نحن نترقب على الساعة 11 المساء، وخلونا الحين شو رايكم نسمع لي أليسا ونغير شوية من مود الرياضة.

0: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة وما زال طبعا متابعين شبيبة كذا يعني يعلقون أنا بخصوص مباراة الأرجنتين وإنجلترا اليوم. فسألتكم أنا هل تتوقعون ميسي راح يكتب تاريخ جديد؟ هل تتوقعون ليونيل ميسي راح يصنع إنجاز آخر ضمن إنجازاته؟ فسعد يقول ميسي هو التاريخ بكل اختصار، وقال أنا ما بس متوقع، أنا متأكد أن ميسي راح يكتب تاريخ جديد. وقال توقعاتي وما زال أنا هكذا أتوقع النهائي إسبانيا والأرجنتين، أقول حق عيد لا تزعل. تحياتنا أكيد للزميل عيد الخويطري. طبعا الزميل عيد ممكن توقعاته تختلف عن توقعات سعد. وعبد الله يقول راح يغادر اليوم ميسي على يد الإنجليز. وعلى موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، شو هي المهارة اللي أنت تمتلكها؟ نصبح بالخير أكيد لمزنة البلوشية. مزنة البلوشية كانت ضيفتنا في البرنامج المسائي تو الناس. فمزنة البلوشية تقول أنها عندها مهارات كتابة الشعر، مهارة صناعة الحرفيات، وأيضا مهارة الرسم. وشاركتنا أكيد الشاعرة مزنة البلوشية بهذه الأبيات، تقول مزنة صوبك تراني يا هو الروح رحال، ما همني بعد المسافة والأخطار، يا منوتي يا غايتي بكل الأحوال، تشرق بك مالي وتخضر الأشجار، غلاك في قلبي مقيم ولا زال، يا نبض روحي وجنة العمر أبرار. كل التحية لك شاعرة مزنة البلوشي، ويعطيك العافية على هذه المشاركة. ومثل ما ذكرت سابقا طبعا تمتلك مزنة مهارات عديدة، ولأنها تمتلك هذه المهارات ولأن الشبيبة دائما يعني تقوم بجهود كبيرة في تعزيز المهارات الشبابية، فنحن سبق واستضفناها. إذن مستمعينا هذا كانت هذه طبعا سؤال حلقتنا لليوم على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. مستمعينا أيضا على طار المهارات الشبابية، طبعا نحن يعني ما ننكر، وأكيد هذا الشيء الكل شاهد عليه، أن سلطنتنا الحبيبة سلطنة عمان دائما تولي هذا الاهتمام الكبير في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى صقل مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، وأيضا ربط قدراتهم باحتياجات سوق العمل. فالشباب العماني اليوم مستمعينا ما يحتاجون فقط إلى الفرص، بل يحتاجون أيضا إلى الأدوات اللي تخليهم قادرين على الاستفادة من هذه الفرص وتحويل أفكارهم إلى إنجازات. وكل شخص فينا مستمعينا يمتلك مهارة ممكن تكون بسيطة في نظره، لكنها ممكن تكون سبب في نجاحه وتميزه. إذن مستمعينا خلونا كذا ما نستهين بالمهارات الموجودة عندنا نحن، لأن يعني هذه المهارات ممكن تساعدنا في النجاح في حياتنا، ممكن تساعدنا في كتابة أو في رسم إنجاز من إنجازات حياتنا. وأيضا ممكن تكون هذه المهارات مثل ما ذكرنا سابقا مهارات التواصل أو التنظيم أو حتى الإبداع أو القدرة على التعامل مع الناس أو حتى سرعة التعلم. نحن بدورنا نتمنى لكم في صباح الأربعاء كذا تسألون أنفسكم شو هي المهارة اللي تحتاجون أنكم أكثر تصقلونها، ونتمنى لكم كذا صباحات سعيدة وصباحات مباركة يا رب العالمين.
1: خليك شبابي. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: الله يحفظكم جميعا في هذا الصباح الرائع. يعني ممكن احنا وصلنا على آخر دقائق في برنامج صباح الشبيبة. كل التحية أكيد لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار. وهذه تحياتي لكل من يتابعنا على مرئيات الشبيبة. وعلى سؤال حلقتنا لليوم بمناسبة اليوم العالمي لمهارة الشباب، شو هي المهارة اللي أنت تمتلكها؟ فنصبح على عبد الله. عبد الله يقول مهارة كرة القدم، وأنا دائما ألعب حارس مرمى. كل التوفيق لك يا عبد الله. وأما زينب تقول إنها عندها مهارة في التعليق الصوتي، وإنها تحب أكثر شيء تسجل في الإعلانات التجارية. فكل التوفيق لك يا زينب. ضروري جدا مستمعين ان احنا نسقل من مهاراتنا. يعني الحين الحياة صارت سريعة مثل ما انتم شايفين، الحياة صارت كذا، يعني دائما فيها شيء جديد، دائما ان لازم احنا نتعلم اشياء جديدة عشان نواكب الحياة، نواكب الجيل الحالي. وإذا واكبنا الجيل الحالي معناته إن إحنا أكرمنا أنفسنا، وإذا صقلنا مهاراتنا معناته إن إحنا أكرمنا أنفسنا. فأن يكرم الإنسان نفسه أن يتخير لها ما يليق بها من كل شيء، أن يتخير لها من الرفقة أطيبها، ومن الحب أرقاه، وكذلك من المجالس أرحبها، ومن العمل ما ترتضي، وكذلك من العطاء ما تستطيع، ومن المنع ما لا تأسف عليه، ومن الأمل ما يمكن تحقيقه. ومن يكرم نفسه مستمعينا يعز عليه أن يمضي بها في سبل لا ينتمي لها. جميل إذن أن نتعلم نحن هذه المهارات. عبدالله درويش نصبح عليك. عبدالله يقول صراحة أمتلك مهارة الرسم واستخدام الحاسب، وأحتاج إلى تطوير مهارات التصميم والبرمجة. كل التوفيق لك يا عبدالله ولكل مستمعينا. على طار المهارات وإن كل مرة نحن يطلع لنا شيء جديد مستمعينا، يعني ما أعرف إذا أتوقعكم تذكرون اللي هو البطاريات، بطاريات الهاتف. تذكرون البطاريات اللي نقدر نحن كنا نزيلها من الهواتف؟ الحين طبعا ما موجودة، فاختفت هذه البطاريات القابلة للإزالة، وبالتحديد الحين لما صار الهواتف ذكية. فيا ترى، يعني أنا كنت أتساءل مستمعينا إنه ليش اختفت البطاريات القابلة للإزالة من الهواتف الذكية. فأتوقع الجميع يتذكر طبعا. فهد يقول صباح الخير، ويتذكر هذه البطاريات اللي هي اللي يعني مثلا بطاريات نوكيا وما إلى ذلك. حتى إذا تتذكرون كنا نقول إذا الفون علق أن زيل البطارية وارجع دخل البطارية مرة ثانية، وكنا نعتبر البطارية القابلة للإزالة من الأشياء اللي نعتبرها ميزة أساسية في الهاتف. وفعلا يا جسم كل يوم هذه البطاريات يضيعن. وكان على فكرة مبلغ جدا رمزي البطاريات، فكنا عادي ما نحات الشيء، نروح نشتري البطاريات الهواتف وما نحات الشيء. لكن اليوم أغلب الهواتف الذكية مستمعينا صارت تجيب بطاريات داخلية ما يمكن للمستخدم إزالتها بنفسه. فيا ترى ليش اختفت هذه الميزة؟ ميزة أنك تحس نفسك ماهر تقني وخبير تقني لما تزيل البطارية وترجع تشغل الهاتف. السبب مستمعينا طبعا أن عالم الهواتف تغير كثير، والشركات صارت تبدأ تبحث عن تصميمات أكثر نحافة وأناقة، وأجهزة تكون أخف وأسهل في الحمل. فالبطاريات الداخلية ساعدت المصنعين على استغلال مساحة الهاتف بشكل أفضل، وإضافة تقنيات ومكونات جديدة. ومن الأسباب أيضا مستمعين أن الهواتف الحديثة صارت تهتم أكثر بمقاومة الماء والغبار، وتصميم الهاتف بشكل مغلق يساعد على تحقيق حماية أفضل للجهاز. لكن طبعا هناك جانب آخر مستمعينا، البطاريات القابلة للإزالة كانت تعطي المستخدم حرية أكبر، فإذا ضعفت البطارية بعد سنوات كان نقدر نحن نغيرها بكل سهولة، أما الحين غالبا يحتاج الذهاب إلى يعني محل أو مركز صيانة. لاحظتوا شيء مستمعينا؟ يعني أنا هذا اللي بسألكم، ما لاحظتوا أن التكنولوجيا صحيح عطتنا وايد أشياء لكن بعد أخذت وايد أشياء، ومنها موضوع البطاريات. فيعني ممكن إحنا خسرنا سهولة تبديل البطارية لكن حصلنا على هواتف أنحف وأقوى وأكثر تطور. فسؤالي لكم مستمعين، هل تفضلون هواتف اليوم بتصميمها الحديث ومقاومتها للماء، ولا تشتاقون مثلي تشتاقون لأيام البطارية اللي كذا نزيلها ونحس نفسنا خبراء تقنيين؟ أحمد يقول كنا يعني ما نحاتي وما يكون يعني ما في باور بانك لأن البطاريات اللي كنا نحن نزيلها أصلا كانت بطاريات قوية. وجاسم يقول السبب أنه ممكن عشان أنت تروح تدفع أكثر وتخسر فلوس أكثر وتدفع للهواتف الذكية للتصليح. وعبد الله يقول البطاريات القديمة كانت صناعة صينية بسرعة يضيعن وكل مرة يختربن. خالد الشيدي حن مثلي الأيام وزمن نوكيا، يقول يا الله على زمن نوكيا، لو يطيح مليون مرة ما يجي شيء. أي والله احنا الحين نسوي له حماية ونسوي له وايد اشياء وفوق كذي يخترب كل مرة. اما جاسم يقول انا افضل الهواتف الذكية والهواتف الحديثة احسن شكل الهاتف.

0: إذن مستمعين أذكركم كذا في آخر الدقائق من البرنامج إن شو هي المهارات اللي أنت تعلمتها، وذكركم من اليوم هو اليوم العالمي لمهارات الشباب، وجميل إن نسقل نحن مواهبنا. وطبعا يعني مثل ما ذكرت لكم إن أنا اليوم أنا أحضر لهذا الموضوع سألت نفسي شو هي المهارة اللي أنا أمتلكها وما أعطيها حقها. فحلو لما نعطي نحن المهارات حقهم، نسقل من مهاراتنا، نتعلم مهارات جديدة، لأن في النهاية مستمعينا كل شخص فينا يمتلك مهارة ممكن تكون بسيطة في نظرة، لكن ممكن تكون سبب في نجاحه وتميزه. ممكن تكون مثل ما ذكرنا مهارة التواصل أو التنظيم أو حتى الإبداع أو القدرة على التعامل مع الناس أو حتى سرعة التعلم. فجميل مستمعينا في آخر الدقائق أقولكم جميل إن نتعلم نحن مهارات جديدة. طبعا كل الشكر لكل ما لكل من تابعنا ولكل من استمع لنا ولكل من شاركنا. ويعني لاحظت أنا أصلا هذا الشغف الكبير فينا نحن كشباب عمان إن يعني نتعلم مهارات جديدة، نحاول نطور من مهاراتنا. وفعلا نحن يعني شباب عمان نستاهل ونستحق إن نصير شيء استثنائي وشيء كبير، ونستحق أيضا أن يشعر كل منا نحن وكل من يرافقنا بالفخر لامتلاك شخص مثلنا. نستحق أن يحارب لأجلنا وأن نكون من الأول الأولويات وعلى رأس القائمة، ونستحق أن يكتفى بنا وأن نصبح الاختيار الأول. وإن تعددت الاختيارات فلا الهوامش تليق بنا ولا أنصاف الأشياء تعنينا. إذن كل الشكر لكم لكل من تابعنا أكيد على الشبيبة، كل الشكر لك يا عبد الله درويش، وشكر أيضا لابن المصنعة عبد العزيز السعدي، وشكرا أيضا لجاسم ولفرح الغيثي، وأيضا لأحمد العزان المعولي ولسعد ولخميس الجابري وللمعمري وليحيى وأيضا للرحبي، وكذلك كل الشكر لمسك، وأيضا شكرا لموسى على دعمكم وعلى مشاركاتكم. أكيد نلتقيكم بكرة بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات صباح الشبيبة، وكونوا دائما على الموعد بإذن الله تعالى. وبعد شوي لمحبين الرياضة ترى الكابتن هيثم خليل وزميل هيثم خليل بعد كذا ساعات قليلة راح أشارككم طبعا برنامج الكابتن، ونتعرف أكثر وبتحليل أعمق على مباراة أمس وأيضا مباراة اليوم بين الأرجنتين وإنجلترا. فكل الأمنيات لكم بالتوفيق، وأتمنى لكم صباحات سعيدة. تقبلوا أكيد تحياتي أبرار المشيفري وتحيات أيضا المخرج أنوار الشريف، ونلتقيكم إن شاء الله غدا وفي أمان الله.
1: خليك شبابي. احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: هانو رئيس صار على الموضوع.
1: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا، لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الكابتن والشبيبة في كل مكان، نحييكم ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الكابتن. وكالعادة يعني هناك فقرات ونستعرضها لكم. طبعا مثل ما يعرف الجميع أنه الآن الحديث كله على كأس العالم والمباريات والسهر، يعني معظمنا طبعا يسهر لساعات متأخرة، ويعني البعض يروح للدوام وهو نعسان. طبعا هاي محبي كرة القدم، والبعض يتأخر. وأمس تابعنا مباراة، البعض يقول مفاجأة، لكن هي بصراحة ما كانت مفاجأة. طبعا هي تفاصيل كثيرة نتحدث عنها، عن تأهل الماتادور أو اللاروخة الإسباني إلى الفاينل نهائي كأس العالم يوم الأحد، واليوم بانتظار الرفيق

الإسبانية في المناسبات السابقة في آخر بطولات ومباريات، ونتذكر وتتذكرون ما حدث في بطولة أوروبا وغيرها. عموما اليوم معنا الزميلة الأستاذ أنور مخرج البرنامج، ومعكم أيضا هيثم خليل في الإعداد والتقديم. يا ريت أستاذ أنور، أول فقرة مثل ما تعرفون هي فقرة مانشيت، اللي ينضمون لنا طبعا عبر منصة إكس يتابعون فقراتنا أو البوستات اللي موجودة. طبعا المانشيت الأول الآن حقيقة الحديث طبعا مشغولين في الكأس العالم والكرة، وإحنا مثل ما تعرفون مستمعي الشبيبة ومتابعي برنامج كابتن إنه برنامجنا رياضي شامل، يعني ليس فقط كرة قدم. طبعا البيان اللي صدر من اتحاد كرة السلة، هذا أول بوست، وفي هذا نشر على حساب اتحاد السلة في منصة إكس تابع الاتحاد العماني لكرة السلة، ما تم تداوله حول مشاركة المنتخب الوطني الفتيات تحت 18 عاما في التصفيات الأسيوية والنتائج التي تحققت، وإذ يتفهم الاتحاد ردود الفعل تجاه هذه النتائج فإنه يؤكد ضرورة التقييم في الإطار الفني والمرحلة التي تمر بها كرة السلة النسائية في سلطنة عمان. فرياضة كرة السلة النسائية ما تزال في مرحلة التأسيس وتفتقر إلى قاعدة واسعة من اللاعبات والدوريات المنتظمة. طبعا هذا تفاصيل البيان موجودة على إكس، مثل ما أيضا المتابعين أو متابعي أو محبي السلة كرة السلة أنه يعرفون أنه منتخب السلة الفتيات تحت 18 عام يشارك في بطولة آسيا، وخاض مباراتين أمام منتخبي الهند وأندونيسيا، واليوم عند المباراة الأخيرة أمام المنتخب المستضيف أو المنظم اللي هو المنتخب التايلندي. لكن النتائج طبعا كانت كبيرة جدا، يعني حسب ما تابعنا انه خسارة كبيرة مع اندونيسيا ب 127 نقطة مقابل 6، ومع الهند 99-17. يعني هذه نتائج حقيقة اللي لفت انتباهي شخصيا انه ما تم تداوله في يعني المواقع والحسابات، وليس فقط يعني هنا في داخل سلطنة عمان يتحدثون على هذه النتائج. فكان هذا المانشيت من اتحاد كرة السلة، وإحنا بدورنا في أسرة برنامج الكابتن تواصلنا مع المعنيين سواء في سلطنة عمان أو خارجها، لكن يعني على الأقل كنا نتمنى أنه باتصال هاتفي يعني نعرف الأسباب التوضيحات، لأن هذه نتائج ما عادية، نتائج كبيرة. وإن تابعنا وتابعتم وما نشر في حساب اتحاد كرة السلة، طبعا أنا قلبت قد أكون مخطئ في حساب اتحاد السلة على منصة إكس، ما شفت النتائج، فقط أنه هذا التوضيح وأنه المنتخب سيخوض هذه المباراة وجدول المباريات في البطولة وسيلعب اليوم مع هذا الفريق وغدا مع هذا الفريق، لكن كنتائج ما شفتها، قد أكون مخطئ. هذه النتائج أكيد يعني اللي يتابع كرة السلة، طبعا أنا آسف دا أخذ من وقت البرنامج من وقت ضيوفي، لكن يجب أن نتوقف. إحنا لو صار إخفاق في اتحاد أو في لعبة كرة القدم جميعنا يتحدث وينتقد ويتحدث، وبالمواقع وبالحسابات وبالسوشال ميديا. طيب أيضا هذه لعبة كرة السلة أيضا هي لعبة مهمة جدا، نعم فتيات صغار وفئة النساء، وأكيد بكل تأكيد إحنا نتفهم أنه موضوع مثل ما يعني تم التطرق إلى أنه في مرحلة التأسيس، وأن الكرة النسائية في مرحلة التأسيس وتفتقر إلى قاعدة واسعة من اللاعبات والدوريات المنتظمة، في حين تمتلك المنتخبات الآسيوية

0: للمنافسة خيارات وبرامج إعداد متكاملة. ما احنا دائما احنا كصحيفة ايضا دائما يعني نفرد مساحات واسعة للعبة كرة السلة لمراكز اللعب ولتطوير اللعبة ولقاءات، لكن عبر مراسلنا طبعا. ولكن اليوم من يصير اخفاق ايضا يجب ان نتحدث. انت في اي وسط رياضي اذا ما تقوم وما يكون هناك للنقد، يعني النقد البناء في اي لعبة في حالة الاخفاق، فانت اكيد ستكون مجامل. يعني يجب ان ننتقد اذا كان هناك اخفاق ونتعرف على نتائج هذا الاخفاق، وبالتالي اكيد سيكون هذا درس حتى تستفاد منه في مشاركاتك. واذا النتائج او انت يعني المنتخب تتوقع او يظهر بهذا المظهر بهذه النتائج الكبيرة، فبالتالي انه يعني كان هناك حلول اخرى يجب ان تلجأ لها. عموما مثل ما ذكرت انا كنت اتمنى انه يكون معنا يعني احد من اعضاء الاتحاد او يعني يفسر لنا هذا الموضوع، لكن اكيد احنا تواصلنا مثل ما ذكرت وما قدرنا نوصل الى شيء. نتمنى باذن الله في القادم انه يعني عندما تعود بعثة المنتخب ان نستضيف رئيسة البعثة او اي عضو اخر من اتحاد هذه اللعبة. طولنا عليك استاذ انور الاهلاوي البوست الثاني يا استاذ. طبعا هو يعني هذه البوست الثاني او المانشيت الثاني منتخب حقيقة الطائرة السلطنة تستضيف بطولة غرب آسيا، يحقق نتيجة كبيرة ويفوز في الافتتاح بثلاثة أشواط دون مقابل على منتخب لبنان، نتيجة جيدة. عندما أي اتحاد أو أي لعبة ينجح أو يحقق نتائج أكيد إحنا نمتدح، ولكن عندما يكون هناك إخفاق أكيد يجب أن ننتقد. بداية رائعة وموفقة وبالتوفيق لاتحاد كرة الطائرة في استضافة بطولة غرب آسيا الجارية حاليا في مسقط العامرة. المانشيت الثاني أو الثالث اللي بعده، اليوم أيضا هناك مباراتين في بطولة غرب آسيا لكرة السلة، العراق سيواجه السعودية وسوريا ستلتقي الكويت. هذه البطولة اللي شارك بها 7 منتخبات أعتقد، ونتمنى التوفيق لاتحاد كرة الطائرة العماني. اللي بعده يا أستاذ أنور، منتخب اليد للشباب. طبعا منتخب اليد للشباب اللي يتابع هو موجود حاليا للمشاركة في النسخة 19 من البطولة الآسيوية للشباب تحت 20 عام التي تستضيفها مدينة تشوتشو الصينية لغاية 27 من يوليو الجاري، واليوم أعتقد في مواجهة أمام السعودية. بالتوفيق. اللي بعده يا أستاذ أنور، اللي بعده طبعا يعني زميلنا المخرج الشاب عاهد الزجالي اليوم غير موجود، هو من مولع ومحب لرياضة المحركات والسيارات والدراجات النارية، ولو كان يتابع هذا الخبر أنه حقيقة الفيصل الزبير المتسابق المعروف في رياضة المحركات في السيارات الفيراري يشارك في حلبة بول ريكارد الفرنسية ضمن سباقات جيتي العالمية. بالتوفيق للفيصل الزبير اللي دائما هو يكون حاضر في منصات حاضر في منصات التتويج، وطبعا برفقة زميلة العائد البريطاني بنتاك في السباقات القصيرة. وهو طبعا مثل ما نعرف الفيصل الزبير، حيث يشارك الفيصل قائد فريق المنار بالتعاون مع فريق دراغون على متن سيارة فيراري، وأكيد النجاح والتوفيق نتمناه للمتسابق العماني المميز الفيصل الزبير. اللي بعده يا أستاذ أنور، فريق الروخا اللي يتابعنا عبر اكس وضيفي بالاستوديو يبتسم رغم هو بعدين نخبركم اي منتخب يتمنى يفوز بكاس العالم. بعدين اعرفكم على ضيفنا العزيز المتواجد في استوديو الكابتن الروخا اللي تابعنا لامين يامال وفرحان مع الظهير المتميز بورو في الصورة اللي تظهر عبر منصة اكس. فازت اسبانيا على فرنسا 2-0 وتأهلت إلى النهائي. اللي بعده يا أستاذ أنور، هذا أعتقد كان آخر مانشيت عندنا في برنامج الكابتن لهذا اليوم. دعوني الآن أن أرحب بضيف استوديو الكابتن في الشبيبة، الكابتن المدرب والمحلل الرياضي وضيفنا اللي يعني انتم ايضا تتابعوه عبر برنامج الدكه في قناه عمان الرياضيه والى محطات في التدريب والتحليل وفي الفضائيات الخارجيه، الكابتن عبد المنعم سرور. صباح الخير.
1: صباح النور كابتن هيثم، الله يسلمك ويحفظك وجزاك الله خير. حقيقه يعني مثل ما قلت انت في المقدمه ان الحين كل الحدث الرياضي منصب على كاس العالم وايضا السهر وايضا الارهاق. نحن كمحبين لكره القدم علينا المتابعه وايضا نستمتع في المتابعه.
0: انت تسهر حاليا يعني في المباريات؟ يعني زين، يوم امس كانت الساعه 11 مساء واليوم ايضا توقيت سلطنه عمان مباراة الأرجنتين وإنجلترا. الأيام اللي طافت حقيقة مباريات منتصف الليل فجر، نعم، خصوصا المنتخبات العربية.
1: نعم، هو حقيقة في الأدوار الأخيرة الحين يعني بدينا نوعا ما نركز على المباريات أكثر، أيضا نرتب جدولنا لأنه في أكيد في سهر. حتى مباراة الأمس يعني كانت بالنسبة لنا أيضا وقت متأخر، لكن
0: فتشوفنا إحنا من داوم عيوننا مرمان وحمر.
1: نعم.
0: طبعا عوائلنا ما يعرفون، يعني البعض ما يتابع من العوائل يعني.
1: نعم.
0: فما يعرف انت ليش تسهر، ليش جالس.
1: صحيح.
0: تابع مباريات.
1: هو حقيقة يعني
0: وفريقك المحب أو المفضل إذا خسر يكون مزاجك متعكر.
1: صحيح. صحيح.
0: وإذا كان واحد عصبي الله ليستر يعني.
1: ولا حقيقة يعني كان الموضوع ما سهل، ما سهل يعني، خاصة يعني مباراة الأمس ساعة كم خلصة، ساعة كم تقوم صلاة الفجر وبعدين ترجع تنام مرة ثانية.
0: أكيد.
1: فالوضع جدا صعب، لكن هي فترة معينة وهذه ضريبة حبنا لكرة القدم.
0: كل تأكيد كابتن عبد المنعم. يعني خلي أبدأ معاك على عجالة. تابعت المباراة أمس الأرجنتين إسبانيا مع فرنسا، توقعتها يعني. بالمناسبة اليوم إحنا ناشرين استطلاع في صحيفة الشبيبة وماخذين آراء محللين عمانيين وعرب ونقاد وصحفيين، واحد فقط هو اللي توقع، هو الزميل الصحفي، نوجه له تحية من برنامج الكابتن، الزميل الصحفي المصري في صحيفة الوطن القطرية، الزميل محمد الجزار المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية كصحفي رافق منتخب قطر بالبداية طبعا وتابع منتخب مصر أكيد. نتمنى له التوفيق، موجود ويقدم أيضا تقارير جميلة اللي يتابعه طبعا، وأكيد هو كان معي في حلقات سابقة من الكابتن ودائما يلبي الدعوة حتى عندما يحضر إلى سلطنة عمان. أكيد فارق التوقيت هو اللي منعني أنه أتواصل معه في البرنامج بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وفارق التوقيت ومثل ما يعرف الجميع هذا فارق التوقيت أيضا عملوا عليه تحليل يوم أمس في البي إن سبورت حقيقة على المنتخبات اللي هي طلع منتخب فرنسا أقل منتخب متنقل وطلع أمس ما سوى شيء.
1: نعم صحيح.
0: وشفت المحللين يعني حتى الأجانب،
1: نعم،
0: بيرز الفرنسي كان لاعب طبعا معروف تحدث وقال بالفعل هذا ادفانتج لمنتخب فرنسا. فعموما نتمنى لصديقي وزميلي الصحفي المصري محمد الجزار التوفيق في الولايات المتحدة الأمريكية الوحيد يتوقع واليوم ناشري في الشبيبة إنه إسبانيا تأخذ كأس العالم. طبعا هي بعد ما أخذت كأس العالم لكن صعدت للفاينل وممكن أما زملائنا الآخرين وأنت أيضا عملنا لك أيضا استطلاع ذكرت أنا أتمنى إنجلترا اليوم تتمنى محبي التانجو يزعلون الأرجنتين تتمنى إنجلترا تفوز على الأرجنتين وتصعد. وكان عندنا أيضا آراء أخذناها النجم المونديالي العراقي كريم صدام والأستاذ الصحفي عصام سالم المعروف الأستاذ الصحفي عصام سالم اللي كان سنوات طويلة في صحيفة الاتحاد الإماراتية وهو حاليا موجود في جمهورية مصر العربية ومن الإعلاميين والصحفيين الكبار اللي ألتقيهم دائما في البطولات كنت سابقا عندما أتواجد وعندما أسافر في بطولة آسيا كان آخر لقاء بيني وبينه التي أقيمت في الإمارات وأيضا الكباتن عبد العزيز الحبشي اللي يتوقع الأرجنتين عبد العزيز الحبشي
1: نعم
0: توقعاته جيدة دائما وأيضا نصيب نشرنا له أيضا توقعات على المنتخبات العربية واستضفناه هنا في استوديو الكابتن توقعاته صحيحة ما شاء الله
1: صحيح.
0: عموما كابتن عبد المنعم كنت تتوقع إسبانيا تفوز؟
1: هو حقيقة يعني ما التوقع بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي جدا صعب حقيقة يعني ظروف المباريات وتقارب المستويات. أنا أعتقد أن في ناس كثيرة كانت تتوقع المنتخب الفرنسي وأنا واحد من الناس اللي كنت أتوقع المنتخب الفرنسي. كنت أتوقع أن جودة الأفراد في المنتخب الفرنسي كانت ممكن تكون كافية للفوز في المباراة لكن أيضا أثبتت المنظومة هي اللي يمكن الفاصل ودائما هي المنتصرة المنظومة أو اللعب الجماعي أكثر انتصارا وأكثر قوة من الجانب الفردي. فأنا أعتقد أن المنتخب الأسباني اعتمد على منظومته اعتمد على غلق مسارات التمرير لعب جماعي كان كثير ما عنده نجوم كثيرين يعني معروفين ما عدا يمين يمان ويمين يمان طبعا في هذا المونديال ما في مستوى اجتهد لكن أيضا ما وصل لقمة المستوى.
0: كابتن توافقني الرأي أنه لافوانتي أولا عرف يدير المباراة ثانيا ما كانت مفاجأة لكثيرين بناء على النتائج أو المواجهات بين المنتخبين في الفترة الأخيرة في البطولات زائدا أنا شخصيا عجبني لاعبين القائد
1: رودري
0: يعني وانت اعتقد كنت تلعب نفس المركز
1: نعم
0: وانا دائما اتذكر في فترة سابقة اشيد بالراحل رينوس ميشيلز عندما اعتمد على يان ووترز في فترة ما في الثمانينات من القرن الماضي على هذا اللاعب اللي كان الجندي المجهول في هولندا. الان نرجع الى رودري والادوار اللي اداها وبورو أيضا ما ننسى بورو الظهير اللي سجل الآن صار عنده هدفين في البطولة
1: نعم
0: ويلعب في توتنهام يعني هذا اللاعب ما أعرف ليش بعيد عن الأضواء ليش ما كشف في برشلونة وريال مدريد تهافتوا على هذا اللاعب. هو برشلونة أعتقد في كوندي يمكن الفرنسي
1: نعم
0: في مركزه
1: نعم
0: بس فرق كبير يعني
1: طبعا هو حقيقة يعني لو جينا رجعنا
0: للمنتخب الإسباني هذين اللاعبين
1: نعم المنتخب الإسباني والمنظومة اللي يلعب فيها المنتخب الإسباني أساسها رودري
0: بس هم أكيد كفريق يحب الاستحواذ
1: نعم
0: نفس أسلوب لعيبة برشلونة اللي هم متواجدين أيضا بعضهم في المنتخب
1: نعم هو حقيقة المدرب ديلا فونتي هذا يعني يمكن ناس كثيرة ما تتكلم على هذا المدرب ناس كثيرة ما تعرف يعني ما معطتنا حقه كمدرب حتى الصحافة الأسبانية ما معطي حقه للمدرب الأسباني نرجع للمنظومة اللي لعب فيها المنتخب الأسباني. عادة كمنتخب من الصعب أنك تلعب كمنظومة إلا إذا كان في مدرب عنده وقت كثير، عنده جودة لاعبين معينة، مثل ما تكلمنا عن رودري. رودري هو يمكن أنا أعتقد أنه هو أهم لاعب في المنتخب الأسباني اللي يربط بين الشق الدفاعي والشق الهجومي. يعني رودري أنا أعتقد أنه يعني هذا أثبت أنه هو حصل على أفضل لاعب قبل الموسم الماضي، ما جاي من فراغ حقيقة. مع أن رودري نحن حقيقة ما عرفنا إلا في الأوقات يعني القريبة، كونه هو لعب في يمكن أتلتيكو مدريد وقبلها يمكن فياريال،
2: ولعب في السيتي مانشستر
1: سيتي، ولعب طبعا بعد ما عرفنا نحن عرفنا أكثر في مانشستر سيتي. لذلك كان أعتقد رودري هو أهم اللاعبين اللي اعتمد عليهم مدرب المنتخب الأسباني في منظومته. في المقابل المنتخب الفرنسي اعتمد على جودة الأفراد على يعني خاصة في الشق الهجومي، فأنا أعتقد أن جودة الأفراد كانت خاصة مع المنتخب الأسباني طبعا ما كانت كافية. احنا ما شفنا المنتخب الفرنسي في مباريات سابقة بهذا السوء أو بهذا الارتباك أو بهذا عدم التنظيم أو التسرع والتساع، وهو يحاول أنه يكون متسارع لكن كان تضح أنه تسرع. حقيقة ما يميز المنتخب الأسباني أيضا الصبر اللي كان ما موجود مع المنتخب الفرنسي. الصبر كان يعني أحد العلامات البارزة في المنتخب الأسباني، والمنظومة اللي يلعب فيها المنتخب الأسباني تحتاج إلى كثير من الصبر. لو جينا للمباراة نحن نعتقد أن المنتخب الإسباني حصل على 3 فرص بالإضافة إلى ضربة الجزاء، عدا ذلك يعني الفرص كانت قليلة. من ناحية أخرى أيضا المنتخب الفرنسي تكاد تكون الفرص معدومة، يمكن فرصة واحدة اللي هي حصلها مبابي في الشوط الثاني. الكل كان متوقع أو عدد كبير من الناس كانت متوقع المنتخب الفرنسي على أساس أن جودة اللاعبين المتواجدة وأيضا دكة البدلاء الموجودة في المنتخب الفرنسي، كان في مؤشرات حقيقة أن المنتخب الفرنسي كان ممكن يوصل إلى النهائي. لكن هذا اللي حصل، شفنا المباراة وشفنا المنظومة تتغلب على الجودة أو على الأفراد. مع أن هذا يعني إذا رجعنا نحن نقول نفس أسلوب برشلونة، لكن حقيقة في عدد كبير من اللاعبين اللي خارج يعني نادي برشلونة. فبالتالي أن نعتقد أن المدرب دي لافونتي يعني له دور كبير في هذه المنظومة، ونعتقد أنه أهم الأسباب فوز المنتخب الأسباني على المنتخب الفرنسي المنظومة وأيضا الصبر اللي اتخذه المنتخب الأسباني ضد المنتخب الفرنسي.
0: هو مبابي يعني مثل ما تابعنا أنه ما حصل على كرات ما حصل، يعني ما كان مدعوم. أيضا تغييرات أو تدخلات ديشام كانت متأخرة كثير، يعني من دفع بدوي فيما بعد وبين شرقي وغيره في وقت خلاص بعد انه انت خسران بفارق 2 هدفين. والمنتخب الاسباني شاهدنا ايضا خطورة يامال، يعني المباريات السابقة ما ظهر،
1: نعم،
0: لكن يوم امس كان نجم حقيقة.
1: نعم.
0: حتى الهدف اللي ألغي إلى إبداع التسلل، لكن اللي عمله غير قليل، يعني أربك الدفاع الفرنسي، الأخطاء اللي ارتكبها حارس مرمى منتخب فرنسا.
1: نعم.
0: يعني أنا من البداية بصراحة، يعني هذه الكرات اللي كان يلعبها بقدمه الأرضية، وإحدى هذه الكرات كان ممكن تكون هدف.
1: صحيح.
0: فرنسا اللي بدت بداية قوية في دور المجموعات واستمرت بعد ذلك، يعني ربما يعني كان عنده مباراة واحدة صعبة اللي هي أمام باراغواي وفازت بصعوبة. تعرض من خلالها مبابي قائد الفريق إلى انتقادات لاذعة من جانب البرغواني، لكن منتخب يضم يعني أكثر من التشكيلة الأساسية والاحتياط، كلهم لعيبة في أرقى الأندية بالعالم ولديهم المهارات والأسلوب واللعب والنتائج الكبيرة. فاللي صار كان يعني للبعض مفاجئ.
1: صحيح.
0: أنه أنت في مباراة إقصائية وقريب من النهائي أن تتأهل وتظهر بهذه الصورة، وبدأ نرفزة واضحة جدا على قائد الفريق مبابي، يعني عندما تأتي الكاميرات أو نشوفه متنرفز كثير مشتت، حتى كراته كانت يعني ما دقيق فيها، ما مركز بصورة يعني ما أعرف ما هي الأسباب.
1: هي بصورة عامة كابتن هيثم النرفزة موجودة لكل اللاعبين المنتخب الفرنسي. يعني المباراة أمس هذا إثبات ويعني شيء واضح أن المنظومة أو الجانب التكتيكي عادة يتغلب على الجانب الفردي، لأن لو جينا مثلا كأفراد خاصة في الشق الهجومي نشوف في تفوق كبير للمنتخب الفرنسي في الشق الهجومي من ناحية الأسماء ومن ناحية الأفراد والإمكانيات الموجودة الفردية. طبعا المنتخب الفرنسي يعني تفوق على جميع المنتخبات سواء اللاعبين الأساسيين أو البدلاء، لكن كمنظومة كجانب تكتيكي طبعا من ضمنها غلق المسارات وقطع الخطوط التمرير بين في المنتخب الفرنسي تعمل نوع من التنرفز، واللاعب يطلع من المباراة بشكل كبير حقيقة، وهذا اللي فاجأني كثير حقيقة في المنتخب الفرنسي. جودة الأفراد غير كافية إذا تلعب ضد منتخب يعتمد على الجانب التكتيكي، أيضا المنظومة اللي يلعب فيها المنتخب الأسباني الاستحواذ. احنا قلنا حقيقة مع أحد من الأخوة كنا نتناقش هذا الموضوع قبل مباراة فرنسا وأسبانيا، كان ذكر لي حقيقة أن المنتخب الفرنسي يعني ما لعب ضد فريق يمتلك نسبة استحواذ أو منظومة جماعية بشكل كبير، لذلك راح يكون في إشكالية فعلا في للمنتخب الفرنسي عند مواجهة المنتخب الأسباني اللي يعتمد على المنظومة وعلى الاستحواذ. فهذا اللي شفناه حقيقة في مباراة الأمس. أوليسي طلع يعني يمكن في أقل مستوى من المباريات السابقة دون استثناء ديمبلي أيضا مبابي، كل اللاعبين تقريبا خرجوا من المباراة بصورة يعني أقل عن المباريات السابقة. إذا رجعنا لشيء أو أسباب هذا الشيء، طبعا الجانب التكتيكي والمنظومة اللي يلعب فيها المنتخب الأسباني، أيضا الأفراد كان عندهم خاصة في المنتخب الأسباني عندهم كان صبر وصبر كبير حقيقة. المدرب كان قارئ المباراة، كان ثقته باللاعبين كبيرة، أيضا اللاعبين حسينا أنهم عندهم أريحية حقيقة في تنقل بالكرة من الجانب الدفاعي إلى الجانب الهجومي، عكس المنتخب الفرنسي اللي كان عنده مثل ما ذكرنا أنه كان عنده تسرع ويحاول الوصول إلى المروة بأسرع طريقة. يمكن ديشان ما يعاب عليه أنه هو يعني حاول أنه هو يلعب على التحولات، حاول أنه يستفيد من سرعة مبابي وأيضا بقية اللاعبين ديمبلي وغيرهم، لكن واجه أيضا منتخب منظم. المنتخب الأسباني كان ضاغط بشكل كبير، كان قاطع خطوط التمرير، كان يمكن موقف أهم لاعب اللي هو أوليسي في منتصف اللعب. فأنا كنت أتوقع في الدقيقة 60 أو 65 أو يعني كنت أتوقع أن منديشان راح يغير وراح يلعب 4-3-3 لأنه كان التفوق واضح خاصة في منتصف الملعب للمنتخب الأسباني. أنا ما أقول أنه إذا غير ولعب 4-3-3 ممكن يفوز، لا، لكن ممكن كان الوضع يكون أفضل من الوضع اللي نحن شفناه في المباراة.
0: يعني كابتن احنا الان يعني تحدثنا على المباراة وعلى ما صار فيها. اليوم مثل ما نعرف جميعا انه مباراة ايضا يعني جدا مهمة بين منتخب الارجنتيني ومنتخب انجلترا، وهذه المباراة حقيقة ترافقها امور كثيرة، من ضمنها الهدف اللي ما حد ينساه،
1: مارادونا،
0: هدف مارادونا الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الهدف اللي سجله باليد، وكان حكم المباراة علي بن ناصر التونسي كان هو يقود هذه المباراة، وبعدها الراحل دييغو مارادونا زار تونس في حينها يعني والتقى بالحكم ويعني أعطاه هدية فانيلة مارادونا فرقم 10 وموقع عليها والتسمية اللي سموها للهدف اللي سجله بإيده. وكان طبعا أيضا ما يخفي على حد أنه أيضا مارادونا اللي سواه أيضا بالمباراة بهدف الآخر اللي سجله راوغ أكثر من 6 لاعبين 7
1: هدف القرن،
0: هدف القرن طبعا اللي سجله، وكان في وقتها حديث الجميع. أتذكر أنه يعني إنجلترا ضيقت الفارق، يعني سجلوا هدف عن طريق يمكن كان البديل جون بارنز على ما أذكر لاعب ليفربول في ذلك الوقت يعني 86 أقول لك تذكر
1: ذاكرتك ذاكرتك ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله
0: يعني هو ما باقي لي شيء بس الذاكرة
1: الله يحفظك
0: بس هي هذه المحتفظ فيها
1: الله يحفظك
0: وكرة القدم بس
1: الله يبارك فيك
0: الله يحفظك كابتن. يعني كانت مباراة ممتعة طبعا، انجلترا كان فيها بيتر شيلتون هذا تاريخ يعني، وتيري بوتشر، حتى معلقنا طيب الذكر خالد الحربان المعلق الرياضي الكويتي الشهير اللي تشرفت انه يعني التقي به في استحقاقات كثيرة، من ضمنها كان في محافظة الظفار في فترة سابقة، من كان يعلق ويقول بوتشر، يعني لأن الكويت كانت موجودة في بطولة 82 وتيري بوتشر شارك في البطولتين 82 86، بوتشر يعني القصاب
1: نعم.
0: فيوضح كان يعني تعليقات ومعلق كبير حقيقة، مدرسة في التعليق أبو يوسف كابتن خالد الحربان. فأعتقد كان جلين هودل، كريس وودل، يعني أسماء، تريفور ستيفن، غاري ستيفنز، يعني هذه الأسماء. طبعا لينيكر اللي كان هو الهداف، هداف البطولة، تعرف لينيكر ولا
1: لا؟ والله
0: لا كابتن، لينيكر اليوم محلل وناقد رياضي.
1: لا أنا ما كنت أعرف أنه هو الهداف البطولة
0: ما كنت أعرف أنه الهداف البطولة. لا أنا عرفت برصيد 6 أهداف
1: نعم. والله يعني أنا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظك، يعني معلوماتك كبيرة
0: لازم كابتن. إذا ما عندك ماضي فأنت أبسط شيء يعني حنروح لبعيد شوي، تطلع في المباريات الكاميرا أو المخرج أو الصورة تأتي على نجوم سابقين.
1: نعم.
0: المعلق الرياضي للمباراة أو المحلل أو حتى المذيع إذا ما عنده فكرة على هذا النجم أو هذا الشخص ما حيقدر يسعفه تشات جي بي تي أو الإنترنت. نعم. أو المستر جوجل أو أي شيء ثاني ما يقدر يسعفه.
1: نعم.
0: يعني هذه حالة آنية، كيف الآن الحديث يصير بيناتنا وأنت فجأة تتذكر مواقف تروح لبعيد، يعني هي مو من ضمن تحضيراتك أو مو من ضمن أنه أنت تتحدث
1: هذه ثقافة يعني.
0: ما دام أنت تعمل في هذا المجال يجب أن تطلع وتعرف بكل الألعاب الرياضية.
1: بس كابتن أنا أعرف ناس كثيرة تعمل في هذا المجال لكن ما عندها.
0: الحين غير
1: لا.
0: يعني الحين البعض ما يريد يروح بمكان ثاني في كل مكان يعني.
1: نعم.
0: في هذه المهنة اللي صارت مهنة من لا مهنة له، هذه المهنة صارت يعني من السهولة واحد يستسهلها انه يمسك المايكروفون ويجلس يقدم برنامج وبوت، فضاء واسع ومتاح للجميع.
1: بس هذه ثقافة عالمية كابتن،
0: يعني ثقافة عالمية وعامة وفي كل الدول. فلذلك انا اذا تشوف حضرتك أنتقي الضيوف اللي أنا هم أولا لازم عندهم خبرة وبالمجال صار له فترات طويلة، وأيضا حتى الضيوف الخارجين اللي أتصل بيهم أو اللي أشركهم بالبرنامج من النجوم السابقين في كل العالم. نعم، الوطن العربي
1: شفنا أسماء كبيرة في
0: البرنامج. نعم، فإذا مو واحد بهذه الأجيال وعنده خبرة وهذه ما أستضيفه. يعني أنا لست مع أنه اليوم واحد يطلع ترند في مواقع تواصل في حركة في شغلة وأجي أستضيفه لأنه ترند وجمهوره يعرفه الحالي. لا، أنا هذا مجالي إلى أن أختم مسيرتي في هذه المهنة أنا أبقى على هذا النهج. عموما كابتن، شوي رحنا بعيد. اليوم كيف تشوف المباراة الأرجنتين إنجلترا؟
1: نعم،
0: مع الفوكلاند جزر تعرفوا بهذه السالفة.
1: نعم نعم،
0: بالإضافة
1: نعم
0: إلى يد مارادونا و أيضا أمور كثيرة. الآن في أيضا صار حديث خلال هاليومين الثلاثة مناوشات من الطرفين، الجانب الأرجنتيني الجانب الإنجليزي، مباراة كبيرة ليس فقط كلعبة كرة قدم أو مواجهة بين المنتخبين. وعلى فكرة في كثيرين يرشحون إنجلترا أنه تصعد وتأخذ البطولة.
1: نعم، هو حقيقة يعني إنجلترا لو رجعنا حتى في عام 66، أنا أعتقد أن بسبب هذه المباراة بسبب المواجهة بين المنتخب الإنجليزي وأيضا المنتخب الأرجنتيني اخترعت البطاقة الحمراء. قريت هذه المعلومة يعني في من فترة بسيطة حقيقة. فهذه المباراة يعني لها شأن كبير ولها يعني سوابق حقيقة. لو مثل ما تحدث كابتن هيثم، وطبعا في 86 هدف مارادونا باليد المشهور المعروف، وأيضا الهدف القرن حقيقة أيضا لمارادونا في هذه الفترة. حتى الإنجليز يقولوا، الجمهور الإنجليزي يتكلم على الأرجنتين أو لميسي أنك أنت لست مارادونا. فبالتالي يعني في تحديات كبيرة حقيقة في هذه المباراة. وأيضا إذا جينا من الجانب الفني، أنا أعتقد اللي يحسم هذه المباراة العامل البدني يعني راح يكون له دور كبير حقيقة في حسم نتيجة المباراة. نحن نعرف أن المنتخب الإنجليزي استنزف بصورة كبيرة حقيقة في المباراة ضد النرويج. وأيضا على بمناسبة منتخب النرويج، نحن طلعنا على مبادرة طيبة حقيقة من الطيران النرويجي، تكلم مع الطيران الإنجليزي وكان في كلام كثير حقيقة، كان بينهم تحدي أنه إذا فاز المنتخب الإنجليزي راح الطيران الإنجليزي يعمل شعار المنتخب أو الطيران البريطاني والعكس كذلك. فكان في ردود أفعال وكان في طريقة تسويق أعتقد أنها من أهم الأشياء الناجحة حقيقة في مباراة إنجلترا والنرويج. هذه معلومة بس أنا حبيت أتطرق عليها لأنها عجبتني حقيقة. نعم. إذا جينا للمباراة، المنتخب الإنجليزي حقيقة قلنا نحن يمكن هو استنزف طاقة كبيرة حقيقة ضد المنتخب النرويجي، وأيضا كانت مباراة نوعا ما أصعب من المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني عنده إشكالية واتضحت في المباريات السابقة، عنده مشكلة إذا جينا من ناحية فنية، عنده مشكلة من الأطراف خاصة شفناها ضد المنتخب الأردني، أيضا المنتخب المصري هيثم حسن، واللي اشتهر فيه حقيقة التوغلات من الأطراف. فنعتقد أن المنتخب الأرجنتيني عنده إشكالية في الأطراف. أيضا من أهم المشاكل الموجودة في المنتخب الأرجنتيني هو يدافع بثمانة لاعبين فقط. هو طبعا الكل يعرف ميسي ما يعني ما يدافع، وأيضا يعني يلعب بلاعبين وسط
0: بس هذه
1: الدور الدفاعي أكثر عنده.
0: هذه ما لها يعني كل هذا الحديث، ما كانت أيضا على الورق أنه فرنسا فازت بهاي البطولة وحققت نتائج كبيرة ومرشحة، أي واحد تسأله يقول لك أنه حتفوز فرنسا.
1: صحيح،
0: يعني انت تحدثت الان عن الارجنتين وما اولا هو بطل العالم.
1: نعم.
0: النقطة الأهم يعني وين فازت الأرجنتين بصعوبة؟ طبعا بمناسبة أنا بعمري ما شجعت الأرجنتين
1: سبحان الله.
0: أي واحد ما شجع
1: ألمانيا؟ ألمانيا أنت
0: سابقا طبعا ألمانيا وبعدها البرازيل في اللي شجع يعني أنا البرازيل يعني من جيل إيدير وزيكو وسقراطس وراحل
1: أنت ذوقك راقي شوي.
0: الله يحفظك. فبالنسبة للأرجنتين ممكن بأي لحظة تعمل أي شيء.
1: صحيح.
0: وبعض مشجعي الأرجنتين.
1: قصدك يعني قصدك ميسي.
0: هو بعض مشجعي الأرجنتين المشجعين يعني تسألهم متشائمين بعضهم.
1: نعم.
0: متشائم حنخسر يخسر المنتخب الأرجنتيني وما أعرف إيش شفت سكالوني كيف والدفاع مشكلة وذا لكن هو بداخله يعرف إنه حيفوز المنتخب الأرجنتيني.
1: نعم.
0: وهذه النبرة يصدرها علشان هو يتوقع بها أنه الأرجنتين حتفوز. فاليوم الأرجنتين يعني فريق بأي لحظة ممكن يقلب أي شيء. نعم البعض تحدث على موضوع التحكيم وموضوع ميسي والمجاهد. يا أخي هذا ميسي
1: صحيح.
0: أوكي إحنا ما نشجع الأرجنتين ولا يعرفون القريبين من عندنا حتى يعني الفرق اللي يلعب بيها لكن ميسي يبقى لاعب ظاهرة كبير.
1: صحيح. هو حقيقة يعني
0: والكبير الله.
1: الكبير
0: الله. بهذا العمر اليوم هو يعني توب سكورر قمة الهدافين وحقق كل شيء وكسر رقم كلوزا الألماني وصعد وهذا هذا يعني بصراحة يعني ميسي شيء خرافي أو خارق انه انت تسجل هاي الاهداف بهذا العمر وتعمل الفارق وتحقق كل الارقام. يجب ان واحد يعني مهما امتدحه او اشاد به فهو قليل للامانه يعني على ما يقدمه بهذا العمر. وشفته كيف انه ممكن تشوف انه هو واقف وفجاه يعمل تحول وانطلاقه سريعه او يمرر كره او يسدد داخل ما يعني تسديداته يعني لاعب غير طبيعي وغير عادي وستفتقد كرة القدم.
1: صحيح.
0: لأن هذا آخر مونديال له.
1: نعم هو حقيقة أنا سألت كثير كابتن هيثم بخصوص ميسي والمقارنة بينه وبين كريستيانو رونالدو وبقية اللاعبين. كنت دائما أقول وما زلت أقول أن أفضل لاعب في العالم هو كريستيانو رونالدو.
0: نعم.
1: ليش كريستيانو رونالدو أفضل لاعب؟ لأن يعني ميسي من عالم آخر.
0: هذا
1: ما ممكن.
0: ما هذا ممكن رأيك. أقول لك هذا رأيك.
1: لا ما ممكن نقارن ميسي بأي لاعب من عالمنا.
0: يعني حالة خاصة.
1: هذا حالة خاصة.
0: أنت تقارن بين كريستيانو والبقية.
1: أنا أقارن عن اللاعبين العاديين اللي من.
0: كلامك صحيح.
1: من العالم من الدنيا اللي نحن.
0: يعني
1: فيها.
0: البعض يتفاجئ يقول لك هذا كيف اللي يعرفني شخصيا إنه هذا. من كان كريستيانو بريال مدريد ومع ريال مدريد وميسي في برشلونة واستمروا إلى أن تفرقوا وراحوا الأندية.
1: نعم. فالمقارنة
0: لكن حقيقة يجب أن نكون واقعيين ومحايدين.
1: نعم بالضبط.
0: إنه ميسي أنا أضم صوتي لصوتك.
1: نعم هو حقيقة يعني ما ممكن تقارن ميسي بأي لاعب كان سواء كان كريستيانو أو غير كريستيانو لأنه ميسي من عالم آخر. بس في الفترة الأخيرة كأفضل لاعب في العالم في عالمنا نحن نعتقد أنه كريستيانو رونالدو. لذلك أعيد وأكرر أن ميسي من عالم آخر لا ينتمي إلى عالمنا لذلك ما ممكن نحن نقارن ميسي بأي لاعب آخر. إذا جينا للمباراة حقيقة يعني أنا أعتقد أن العامل البدني له دور كبير حقيقة في حسم هذه المباراة. ايضا اذا جينا ايضا من ناحيه فنيه انا اعتقد ان يعني شفت مباراه الارجنتين ضد سويسرا وبعض المباريات الفرق اللي نجحت ضد الارجنتين او حاولت توقف الارجنتين كان المنتخب السويسري كان عنده يعني حاول يسكر على المنطقه اللي يسميها المنطقه 14 أنا أعتقد هي أهم الأسباب وأهم الأسلحة إذا حب المنتخب الإنجليزي أن يفوز في هذه المباراة وأنه يتفوق في هذه المباراة. مثل ما قلنا أن العامل البدني له دور كبير أيضا. أنا أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني عنده إشكالية كبيرة في الأطراف. مثل ما قلنا نحن طبعا ميسي والأدوار الدفاعية التي تكاد تكون معدومة حقيقة في لميسي. وطبعا الكل يعرف أن ميسي والعامل السن وعامل البدني. أنا أعتقد أن ميسي لاعب ذكي بشكل كبير وشفنا احنا حقيقة مستواه أو أن ذكاءه وقراءته لمجريات المباراة حقيقة من داخل الملعب ضد المنتخب المصري. طبعا الكثيرين يتكلموا عن المنتخب المصري وعن التحكيم وعن أشياء كثيرة. حقيقة أنا عندي رأي آخر أيضا في من هذا الجانب، لكن احنا ما في صدد ان نتكلم عن الجانب التحكيمي اللي انا اصلا ما احب اتكلم في الجانب التحكيمي. انا اعتقد انه المنتخب الانجليزي مثل ما قلنا انه استهلك طاقة كبيرة حقيقة ضد المنتخب النرويجي، وهذا يعني يمكن ينصب لهذا العامل البدني، ممكن ينصب للمنتخب الأرجنتيني أكثر كون أن المنتخب الإنجليزي استنفذ أكثر طاقة بدنية في مباراة النرويج. أنا أعتقد أنه راح يكون لقاء حذر وحذر جدا. مثل ما ذكرنا نحن من أهم الأسباب اللي ممكن يعني تميل لكفة المنتخب الإنجليزي اللي هو إغلاق المنطقة 14. المنطقة 14 هذه اللي ممكن المنتخب الإنجليزي يغلقها، اللي هو دائما يتواجد فيها ميسي أو أنه يحاول يتوغل في هذه المنطقة. طبعا يعني بمهارته الفردية حصول على ضربات حرة مباشرة في هذه المنطقة أو أن توغله من هذه المنطقة، أنا أعتقد أن راح المنتخب الإنجليزي راح يستفيد كثير حقيقة إذا تم إغلاق هذه المنطقة. أنا أعتقد أيضا الأدوار لإغلاق هذه المنطقة، أيضا الأدوار وسط الملعب ريوس وأيضا بلينغهام، أنا أعتقد أنه راح يكون لهم مجهود كبير وعالي حقيقة بشكل كبير. أيضا لو رجعنا نحن للمنتخب الإنجليزي وأيضا للدور الإنجليزي اللي يمتاز أيضا بالسرعة وبالاندفاع البدني القوي، أنا أعتقد أنه هذا راح ينصب للمنتخب الإنجليزي. المنتخب الأرجنتيني يلعب برتم أقل نوعا ما، ما أقدر أقول بطيء، هو أقل عن المتوسط كون الاعتماد بشكل كبير على التدرج بالكرة، أيضا اعتماد بشكل كبير يعني لمهارات ميسي. أنا أعتقد أن هذا الأسلوب يناسب المنتخب الأرجنتيني للوصول إلى النتيجة المرجوة، عكس المنتخب الإنجليزي اللي نحن تكلمنا عنه. نقلنا أن المنتخب الإنجليزي راح يعمل بصورة يمكن أسرع، راح يحاول الضغط على المنتخب الأرجنتيني، يحاول أنه يعني يسرع في الرتم. وناس كثيرة حقيقة يعني بالمناسبة أنها تسألني ليش أنت تتمنى أن المنتخب الإنجليزي يفوز بكأس العالم؟ يرجع تمنياتي ترجع إلى الدوري الإنجليزي حقيقة اللي أعطانا متعة بشكل كبير حقيقة. الدوري الإنجليزي مثل ما الكل يعرف أنه هو أفضل دوري في العالم، يضم أفضل اللاعبين، يضم أفضل المدربين، لذلك أنا أعتقد جاء الوقت أن المنتخب الإنجليزي يحصل على البطولة.
0: نعم كابتن، الآن عندنا اتصال هاتفي. صباح الخير. صباح الخير
2: كابتن. صباح النور أخي أستاذ.
0: كابتن كريم صدام النجم الدولي العراقي السابق المونديالي اللي شارك في كأس العالم، همين نرجع لي ورا دائما قديم 86 بالمكسيك. كابتن صحيناك واسفين على ازعاجك يعني، وسعيدين انه تنضم لنا دائما في برنامجي. كابتن معي في الاستوديو اللاعب الدولي ولاعب نادي السيبي السابق الكابتن عبد المنعم سرور.
2: اهلا وسهلا، اهلا بالكابتن.
0: كابتن كريم، يعني احنا نتحدث عن مباراة اليوم الارجنتين امام انجلترا، وانت تابعت مباراة امس اسبانيا وفرنسا، ما هي توقعاتك؟ ونشرنا لك توقع في صحيفة الشبيبة لكن كان حقيقة ما صحيح، انت كنت تتوقع فرنسا.
2: اول منطق تحية لك اول مرة استاذ هيثم، تحية للكابتن عبد المنعم، انا سعيد جدا انضم وياك.
0: نعم
2: كابتن، تعرف حضرتك عندك فكرة انه كل المعايير وكل المؤشرات تعطي الارجحية لفريق الفريق الفرنسي على ما ملكه من اللاعبين، على ما ملكه من التاريخ، بدايته موفقة يعني، بدايته بقوة يعني، مسجل 16 هدف من اهداف لكلام من بابي يعني، من قوة ضاربة مهمة جدا من على الورق.
0: صحيح،
2: من المنطق ترشح فرنسا يعني، من المنطق، بس ديشام هو اللي يعطى المباراة إلى الفريق الفرنسي، إلى الفريق الإسباني من خلال من خلال تشكيلة اللي عملها بالمباريات يعني، تعرف شلون، بحيث المباراة كانت تقدير الشخصي كانت مبنية على البناء النفسي والفني، قدر ديبول المدرب الإسباني أن يعمل بشكل رائع جدا على الوضع النفسي للاعبين، لأن مثل ما قلت لك كل المؤشرات كانت تعطي الأرجحية للفريق الفرنسي، لعب بالضغط العالي في منطقة الفريق الفرنسي يعني، ما أعطاهم فرصة من أجل التصرف بشكل طيب. بالإضافة إلى ذلك يعني كانت تشكيلة ديشام يعني عندك المدافع اليسار دين يعني من اللاعبين اللي غير موفقين يعني، كان كذلك
0: بالفعل يعني صحيح صحيح، وكان يعني سابقا احنا اعتدنا على لوكاس هرنانديز يعني، كان بعدين هو دخل تغيير يعني، هو فعلا احنا تحدثنا كابتن على تدخلاته كانت متأخرة حتى من دفاع بدوي، معزل مبابي يعني، انت كمهاجم سابق ولاعب في كأس العالم يعني تشوف انه تعطينا فكرة عن يعني مبابي كيف كان معزول أمس في المباراة.
2: شوف كابتن، هي قراءة المباراة تنفكر مباريات تكون حساسة جدا يعني، بحيث الوضع النفسي الوضع البدني التحكيم كلها تلعب دور مؤثر، والمباراة وصلت لجزئيات بسيطة، قلت لك كان تك مدافع يسار غير موفق يعني، بحيث أنت ضربة جزاء بدائية يعني بها نوع من الحشاك يعني نوع من الغباء أنه يتصرف أكثر التصرف في منطقة الجزاء، وقدر يسجل هدف بالبداية، يسجل هدف المدرب الإسباني، حس أنه فريقه متمكن من الفريق الفرنسي اللي ما ظهر أغلب لاعبين ديمبلي أوسيل امبابي، أغلب لاعبين ما كانوا بيومهم الطبيعي، وضعهم الفني غير جيد، تحس الفريق ما عنده روح، ما عنده انه فريق جاء من اجل يفوز في كاس العالم، غير الفريق الفرنسي اللي شفناه في المباريات السابقه، فهذا الاولويه للفريق الاسباني، وتعرف الفريق الاسباني اغلب لاعبين من نادي برشلونه، فتحس استحوذوا على منطقه الوسط وقدروا يصرفون بالمباراه واخذوها على ما كان هم يرضون.
0: نعم. طيب اليوم كيف تشوف القراءه مباراه الارجنتين أمام إنجلترا؟
2: شوف.
0: نعم.
2: اليوم مباراة أنا يعني شلون يوم أمس كانت يعني نهاية مبكرة، اليوم كذلك يعني فريقين يستحقون الترشح للسيمي فاينال، الفريق الإنجليزي يمكن لأول مرة من 66 نسخة رائعة جدا قدر يوصل لهذا المركز السيمي فاينال، بالإضافة الفريق الأرجنتيني بطل النسخة السابقة. الآن إذا نأخذ الأرجنتين على حدة، الأرجنتين يمكن الفريق يعني ميسي هو اللي حامل الفريق على أكتافه.
0: نعم.
2: ميسي هو ورقة الرهان لفريق الأرجنتيني، إذا ميسي كان في يوم وبوضع طبيعي اتوقع انه كفه الارجنتين افضل، بس هل ما يمنع انه الفريق الفرنسي الفريق الانجليزي بريكهام كين لاعبين رائعين جدا عنده، ممكن يغيرون صوره الكره الانجليزيه من خلال هالبطوله ويرجعون للصداره.
0: يعني انت اليوم تتوقع من هو الذي توقع من احسبه عليك؟ يعني انا
2: ما حسبت عليه
0: وبعدين عادي ترى، يعني اكبر النجوم العالم يتوقعون ويطلع ما. هذه كره قدم، شو تقول كابتن عبد الرحمن؟
1: كان واضح ومنطقي حقيقة، الكل كان يشوف المعطيات الموجودة في المنتخب الفرنسي وأكيد يرشح المنتخب الفرنسي.
0: نعم.
1: توقعات تجي عن طريق فعلا يعني الأفراد الموجودة، المعطيات الموجودة.
0: يعني أنت تتمنى إنجلترا؟ أنت قلتها.
1: أنا أتمنى إنجلترا لسبب معين، اللي هو أصلا يعني أريد أنصف الدوري الإنجليزي اللي أمتعنا حقيقة بعدد كبير من النجوم، يضم منتخب أو أندية كبيرة وأيضا مدربين كبيرين. فنعتقد أن إنجلترا جاء الوقت أن هي تفوز بكأس العالم. لكن السؤال للكابتن، أنا أعتقد أن الجانب البدني راح يكون له دور في هذه المباراة، مباراة إنجلترا والأرجنتين.
0: نعم، تفضل كابتن.
2: فعلا كابتن عبد المنعم، فعلا منطقي، يعني التشخيص منطقي وحقيقي. يعني الفريق لعبه وقد اضاف كثير اصابات عند الفريقين، يعني الجهد العالي اللي بذلته الارجنتين هاي الفتره لربما يكون سبب اللياقه البدنيه. فعلا التشخيص منطقي وحقيقي.
1: نعم
0: زين، ما عرفنا احنا تبنياتك انت زين، مو توقعك.
2: ولا اقول لك ابد.
0: زعل زين كابتن الان انت.
1: لا هو ارجنتين وانا انجلترا.
0: لا هو مدام
2: لا كابتن، انا هو في الدوري الانجليزي، دوري الانجليزي ممتع وبنجوم رائعين، فخلينا انا
1: اوكي انجليز.
0: يعني كريم صدام وعبد المنعم مسرور يتفقون انه اليوم آراءهم أو توقعاتهم أو يتمنون إنه إنجلترا تفوز على الأرجنتين.
2: بعد إذا حتى نخسرهم.
0: طبعًا أنت تعرف إنه يعني إحنا أيضًا نتابع من أيام زمان ألمانيا البرازيل، ف يعني وتتذكرت يمكن كابتن يعني في كأس العالم 86 وأنت كنت موجود. سوى ديجو مارادونا، ديجو أرماندو مارادونا الراحل. في مباراة إنجلترا.
2: بيد الله هو كأس العالم بيد
0: نعم.
2: الله.
0: نعم. وهذا المراوغة اللي راوغ بها 6 لاعبين بالملعب.
1: هدف القرن.
2: لا كان رجل خرافي يعني خارج كوكب الأرض على ما يملك من مهارات وحضور وتأثير.
0: نعم موجود.
2: موجود
0: ميسي قريب من مارادونا ونفس البلد.
2: لا ميسي من غير كوكب كذلك، يعني هو يمكن استمتعنا اذا وافقنا اي الكابتن عبد المنعم، يمكن احنا سعداء ومحظوظين شفنا
0: نفس كلامك
2: بين ميسي ورونالدو. يعني هذا التنافس امتعنا واضاف لنا نكهه للكره العالميه، واحنا سعداء كنا في هاي الفتره شفنا هذا التنافس الشريف وهذا الرقي في كره القدم.
0: ما شاء الله على كلامك يا كابتن. زين آخر سؤال لك قبل ما يعني أزعجناك من الصبح آخر سؤال. بعدين آخر سؤال كابتن كريم.
2: نعم
0: باقي أرنولد مع المنتخب العراقي، مدرب جديد اللي دا يصير؟
2: ولا المفروض يبقى كابتن هيثم، انت رجل مطلع على الكره العراقيه.
0: نعم
2: بغض النظر عن التقاطعات الاداريه بين الاداره والاداره،
0: صحيح
2: احنا نتمنى يصبح الكره العراقيه. الوضع انا حسيت بالفتره الحاليه جيد، يعني قدر ينتشل الفريق من الفتره المظلمه السابقه وقدر ينتشلهم، احنا ما ناخذ حسابات كاس العالم، كاس العالم غير عالم يعني، المجموعه اللي كنا بيها والظروف اللي عشناها، بس على بطوله الخليج والتصفيات الاسيويه اتوقع بقاء ضروري جدا للكره العالم.
0: زين اخر سؤالين، انت وعبد المنعم العراق مع المنتخب العماني، المنتخب العراقي والمنتخب العماني في بطوله

0: يفوز
1: آخر من الأخير.
2: تريش
0: تخرج ما كنت كرة القدم مثل ما قلت حرفتك زين. أنا أتوقع
2: أسأل كابتن
0: عبد المنعم. من تتوقع يفوز العراق عمان أو يتعادلون في بطولة الخليج بالسعودية؟
3: في بطولة الخليج عمان يفوز. في بطولة الخليج
0: عمان. جاوبه. يقول لك في بطولة الخليج
3: عمان.
0: رجل واضح في بطولة الخليج عمان يفوز.
3: لأن إذا جينا كابتن هيثم حقيقة شفنا العناصر المنتخب العراقي والإمكانيات الموجودة في المنتخب العراقي تفوقنا بمراحل كبيرة حقيقة. المنتخب العراقي منتخب كبير ويتفوق علينا في في في في نواحي كثيرة.
0: بطولة الخليج
3: لكن بطولة الخليج
0: غير
3: هذه لها
0: زين
3: حسابات أخرى.
0: كابتن كريم جاوبه.
2: ما ادري الكره تتغير يعني كره بالخليج يعني نفس الكره نلعب بها بطوله اسيويه كره القدم. لا نتفق مع الكابتن عبد المنعم انه الخليج خصوصيه عند الشعب العماني وشعب الخليج بصوره عامه.
0: نعم ككره قدم يعني الان افتهمت توقعك انت ما دام قلت خصوصيه توافق راي عبد اني رايي او انا اتوقع دائما يسالوني حتى بطوله الخليج صارت بالبصره من كانوا أقول لهم تعادل وتعادلوا صعدوا للنهائي ها على العراقية الرياضية. هذا رأيي كان إذا تروح على الجوجل تشوف موجود بلقاء مع الأخ عماد الركابي. نعم
2: كابتن
0: تفضل.
2: احنا لازم نجامل استاذ الكابتن عبد المنعم
0: انا قلت رايي تعادلوا. زين انت بعد يمك عموما
3: كابتن شكرا.
2: انت تكون منصف. انت جنسيتك عراقيه تقدم برنامج بعمان لا
0: تقول
2: عبد المنعم.
0: لا شوف
3: هذا عراقي عماني. هذا
0: انت شوف يسالوني كابتن دائما
3: عراقي عماني هذا
0: دائما يسالوني انت هذا بكل توقع
2: بلدنا عمان
0: اكيد طبعا اعتز بي. وبعدين لا تنسى انه انا زوجتي مواطنه عمانيه وعائلتي عمانيه فلذلك كل ما يسالوني هذه من الان اقول لهم لايف من يسالوني شجع منه انت مع أقول لهم الشوط الأول العراق والشوط الثاني عمان. هذا دعم الرأي حتى أطلع من العراج.
3: والله ورطة هذه.
0: إيش تسوي ما تقول لي وهذه السنين وأنا يعني أنا مرافق نعم أنا مرافق المنتخب العماني ببطولات يعني صار 20 سنة طالع ببطولات آسيا والخليج و كابتن كريم شكرا جزيلا على انضمامك دائما حتى في كل ما احتاجك للاتصال وللحديث واتشرف النجم المونديالي العراقي كريم صدام الذي شارك في كأس العالم عام 86 في المكسيك وأيضا صاحب الهدف الحاسم الذي نقل العراق إلى كأس العالم عندما سجله في الوقت القاتل على عبد القادر حسن الذي يتذكر هذا الهدف لهذا اليوم حارس مرمى منتخب الإمارات وسجله الكابتن كريم صدام بعد أن دخل كلاعب بديل وتحدثنا على البدلاء وقالها وأنا أقولها في كل مرة. يقول كريم صدام عندما المدرب يسحب لاعب أرجو أن لا يزعل فهذا حصانة إلى للاعب يعني أنه يحميه. واحنا اليوم شفنا بعض اللاعبين من يتم تغييرهم او استبدالهم كيف يتذمرون ويزعلون وانتم كنتوا نجوم كبار تجلسون على الدكه انت وعناد عبيد وميض منير ورحيم حميد واسماء كثيره اللي يتذكرها في جيلنا من كان يلعب احمد راضي رحمه الله وحسين سعيد. شكرا لكريم صدام النجم المونديالي من العاصمه بغداد من بغداد السلام إلى مسقط العامرة. شكرا حبيبي أبو غيث.
2: أشكرك حقيقة على الاستضافة واليوم سعيد جدا أكون مع كابتن.
0: الله يحفظك.
2: المنعم.
0: الله يحفظك.
2: استعد ضل قاعد أنا شوية من الصبح شوية آخر البرنامج
0: يعني. المخرج وين يلا. تحياتي لك حبيبي.
2: خلينا آخر ضيف خلينا دائما آخر ضيف.
0: الله يحفظك أبو غيث.
3: الله يبارك فيك.
0: أنت أنت أنت نجم كبير يعني نجم كبير ودائما ما يهمك هذه التسميات والأمور وال

0: يعني ما تهتم بهذه الموضوع. شكرا كابتن كريم، تحياتي لك، يومك سعيد بإذن الله. هذه النجوم اللي لعبوا كرة قدم وقدموا عطاء، وحتى دائما أتابع في البرامج في التحليلات،
1: سلسة
0: هادئ،
1: سلس وهادئ،
0: نجم منصف، تاريخ كبير. نعم. عنده تاريخ كبير يعني بنادي الرشيد
1: يا رجال، هذا
0: نادي الزوراء،
1: هذا لاعب كأس العالم،
0: كأس العالم. احنا اليوم شفنا لاعب تغيره يتغير يزعل على المدرب،
1: سبحان الله.
0: ليش؟ وقبل كان كل لاعب اسمه ووضع وتاريخه.
1: كريم صدام يعني اسم كبير حقيقة يعني.
0: أشكرك كابتن عبد المنعم، سعداء جدا بالكابتن كريم إنه ينضم لنا. يعني إحنا كان عندنا أيضا اتصال مع كابتن عزيز من دولة أخرى، لكن نقول عسى المانع خير،
1: فارق التوقيت يمكن بعد
0: فارق التوقيت، ويمكن أخذت الغفة النومة راح. عموما شكرا لكم مستمعي الكابتن، شكرا لكل من انضم الينا، سعيد جدا بوجود الكابتن عبد المنعم السرور، المحلل والمدرب واللاعب الدولي السابق ولاعب نادي السيب السابق ولاعب الارتكاز اللي كان يكسر اللاعبين لاعبيش
1: يعني. أنا حقيقة والله سعيد جدا الكابتن هيثم،
0: ربي
1: تواجدي حقيقة في هذه المنصة،
0: دائما متواجد وحاضر أنت أيضا. يعني أنا أسعد دائما بيك وبكريم صدام، يعني على طول تلبون الدعوة،
1: الله يحفظك،
0: سواء في صحيفة الشبيبة عندما أخذ آراءكم أو في برنامج الكابتن أو في برامج أخرى.
1: تشريف والله، تشريف.
0: لا بالعكس، أنا أتشرف بوجودك. شكرا مستمعي الشبيبة، نهاركم سعيد، إلى اللقاء.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك شبيبة وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 0100.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. إليكم أبرز أخبار الشبيبة لليوم. أصدرت وزارة التعليم القرار الوزاري رقم 190 على 2026 بشأن التقويم السنوي للعام الدراسي 2026-2027، محددة يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026 موعدا لبدء دوام الطلبة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي. وفي ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، وزارة الخارجية تؤكد على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق تماما مع القانون الدولي. وسلطنة عمان أيضا تؤكد على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو أيضا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. وكذلك سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وداعية كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة. والقيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تسجل بنهاية شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 5.5% لتبلغ 1,175,300,000 ريال عماني، وأكثر من 5.2 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عمان خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2026. إذن هذه أبرز أخبار اليوم في الشبيبة. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا لمزيد من التفاصيل المتعلقة بأبرز الأخبار والعناوين. هنا معكم دائما، ونفتح أيضا باب التواصل عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، وفي ظفار هناك 98.5. وأهلا وسهلا بالجميع من الآن إلى الساعة 4 عصراً.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: يا هلا وحياكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء اليومي في البعد الخامس اللي راح إن شاء الله نستمر فيه لنقدم كل ما هو جديد ومفيد بمشيئة الله. وأيضا يهمنا كثير أنكم تكونوا على تواصل مستمر معنا من خلال أرقام البرنامج 24 9 24 9 00 00. هذا بالنسبة إلى الاتصال، وكذلك إحنا نفتح باب التواصل عبر الواتساب 9 4 7 7 7 9 7 5. هذا رقم الرسائل الصوتية ورقم الاتصال مباشر 24 9 9 00 00. مستمعين الأكارم، عندما نتحدث أيضا عن بعض الموضوعات قد نحاول أن نجيب عن كثير من التساؤلات. هنا نتحدث عن إطار التزام، أيضا في إطار الالتزام الراسخ بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ سيادة القانون، تستضيف سلطنة عمان أعمال الزيارة القطرية، وذلك لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمشاركة خبراء من مملكة البحرين من المملكة المغربية إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في خطوة تعكس المكانة اللي تحظى بها سلطنة عمان في منظومة التعاون العربي لمكافحة الفساد، وأيضا حرصها على تطوير هذه المنظومة من حيث تشريعاتها من حيث ممارستها بما يواكب أفضل المعايير الدولية والإقليمية. تأتي هذه الزيارة لا شك ضمن آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية اللي تهدف إلى تبادل الخبرات ورصد الممارسات الفضلة وتعزيز فرص التطوير المستمر بين الدول العربية. في هذا الموضوع تنضم معنا عبر الاتصال مباشرة الأستاذة أمل بنت راشد المرشودي، وهي مديرة دائرة الاتفاقيات الدولية. مساء الخير، يا هلا وسهلا فيك أستاذة أمل.
1: مساء النور والسرور أستاذ حفيظ، أهلا وسهلا بكم، ويسعدني أن أكون معكم للحديث عن استضافة سلطنة عمان لأعمال الزيارة القطرية في إطار استعراض تنفيذ سلطنة عمان للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
0: يا هلا وسهلا فيكم. في البدء نتحدث عن انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، لكن ماذا تمثل هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد للدول العربية وأهميتها كذلك في تعزيز العمل العربي المشترك؟
1: نعم طبعا، في البداية أشير إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعتبر أول طك إقليمي يهدف إلى تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. طبعا بمناسبة هذا الحديث أود كذلك أن أذكر بأن اعتماد الاتفاقية كان في عام 2010.
0: نعم.
1: ودخلت حيز النفاذ في 29 يونيو 2013. وبالنسبة لانضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية كان بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/2014.
0: نعم.
1: والذي نص على التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لتكون سلطنة عمان من بين أولى الدول العربية المنضمة لهذه الاتفاقية. طبعا هذا يعكس على تأكيد سلطنة عمان على التزاماتها بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وترسيخ التعاون العربي في هذا المجال.
0: جميل، أكيد هناك دوافع عززت هذا الانضمام لدى سلطنة عمان، وعندما نذكر أيضا كيف يمكن أن ينسجم انضمام سلطنة عمان مع رؤيتها الراسخة من حيث النزاهة، وعندما نتحدث أيضا الحوكمة الرشيدة.
1: نعم طبعا، هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه وتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد. تحرص سلطنة عمان كما هو معلوم إلى مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
0: نعم.
1: وتحرص على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وهذا ما أكدت عليه النظام الأساسي للدولة والقوانين ذات الصلة، وأكدت عليه كذلك رؤية عمان 2040. كذلك أنه في هذا الإطار تشجع أو جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يشرك ويشجع الأفراد والمؤسسات على المشاركة الفاعلة في منع الفساد ومكافحته. فتطبيقا للمبادئ التي أرساها النظام الأساسي للدولة والقوانين ذات الصلة وجميع ما يخص مبادئ الحوكمة الرشيدة،
0: نعم.
1: كانت سلطنة عمان مهتمة في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حتى تعكس هذه المبادئ والنصوص الواردة في هذه الاتفاقية على تشريعاتها وقوانينها الوطنية حتى تمثل إطار قانوني قوي ومتين يكافح الفساد ويمنعه.
0: طيب ما هي الالتزامات التي قد تترتب على الدول الأطراف بعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية؟
1: نعم، طبعا الدول الأطراف بعدما تنضم إلى هذه الاتفاقية تكون ملزمة باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
0: نعم.
1: يتم ذلك من خلال الآتي: أولا يتم يعني إعداد قرعة للدول الأطراف، فمثلا لو تكلمنا عن موقف سلطنة عمان في تنفيذ هذه الاتفاقية،
0: نعم.
1: تم اختيار سلطنة عمان لتكون دولة مستعرضة، وتقوم الدولتين المستعرضتين لسلطنة عمان وهما مملكة البحرين والمملكة المغربية بتقييم مدى تنفيذ سلطنة عمان لهذه الاتفاقية العربية. طبعا كيف لو يعني تساءلنا كيف تقوم سلطنة عمان بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية؟
0: نعم.
1: تم تشكيل فريق خبراء من سلطنة عمان من مختلف الجهات ذات العلاقة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وطبعا تم إحالة إجابات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية اللي هي أسئلة التقييم الذاتي. هنالك أسئلة ناتجة عن عملية الاستعراض، فقامت سلطنة عمان بالإجابة على هذه الأسئلة وإحالتها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأحالتها للدولتين المستعرضتين وهما مملكة البحرين والمملكة المغربية، وتقدمت الدولتين المستعرضتين بعدد من الأسئلة بناء على الإجابات التي تقدمت بها سلطنة عمان، وقامت سلطنة عمان بالتعقيب عليها. طبعا هذا جميعه كان من خلال اجتماعات افتراضية وتنسيقية،
0: نعم.
1: بين سلطنة عمان والدولتين المستعرضتين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبيان موقف عملية الاستعراض. والآن في صدد هذه الزيارة القطرية التي تستضيفها سلطنة عمان لليومين 15 و16 يوليو من خبراء الدولتين المستعرضتين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستكمال عملية الاستعراض المكتبي والاتفاق على أبرز الممارسات الجيدة لسلطنة عمان والتحديات وفرص التحسين الناتجة عن عملية الاستعراض.
0: طيب أستاذ أمل، الاتفاقية تؤكد كذلك دور المجتمع هنا عندما نتحدث أنه كيف تنظر إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في عملية مكافحة الفساد.
1: نعم، طبعا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد نصت في أحد بنودها على مشاركة المجتمع وتوعيته بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته والقيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وتعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة. وهنا طبعا تطبيقا لذلك سلطنة عمان أو ممثلا بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كان حريص على مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد ومنعه. يتمثل ذلك من خلال ملخص المجتمع الذي ينشره بشكل سنوي بعدما يصدر التقرير السنوي للجهاز، ويتضمن هذا الملخص المجتمعي بيان بأهم نتائج أعمال الجهاز عند تنفيذه لمهمات الفحص في الجهات المشمولة برقابته للسنة المالية السابقة.
0: أختم هذا الحديث بهذا السؤال: إيش هي الرسالة اللي تؤكدها سلطنة عمان من خلال مشاركتها الفاعلة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد؟
1: طبعا تؤكد سلطنة عمان على حرصها في تبادل الخبرات والمعلومات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد ومنعه، وحقيقة هنالك جهود كبيرة تبذلها سلطنة عمان ممثلة في الجهات ذات العلاقة لمواصلة تطوير المنظومة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه. وهذه آلية الاستعراض التي تقوم بها سلطنة عمان تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم التطبيق الفاعل للاتفاقية أو الالتزامات الدولية، وطبعا هذا يعكس النهج الراسخ في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
0: يعطيك العافية. في أي كلمة أخيرة في هذا الحديث وهذا اللقاء؟
1: الله يعافيك أستاذ حفيظ، وطبعا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة في إطار هذه الزيارة القطرية، وطبعا نعتبر هذه الزيارة القطرية مجال واسع في تبادل الخبرات في يعني ما بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد ومنعه.
0: كل التحية إذن لضيفتي عبر الاتصال الفاضلة أمل بنت راشد المرشودي، وهي مديرة دائرة الاتفاقيات الدولية، والحديث عن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وموقف سلطنة عمان من عملية استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية. إذن كان حديثنا حول هذا الموضوع، ولكن هذه المرة أيضا ربما نقترب أكثر من معرض قادم. هذا المعرض يؤكد أيضا فرص الشباب اليوم اتجاه التخصصات، الخريجين أنا أتحدث بالتحديد من الفصول الدراسية، كيف يمكن أن يستفيدوا من المعرض القادم اللي يحمل كثير من المفاجآت، الفرص، الأخبار اللي تقدم وتختصر على الطلبة كثير من الأمور، وحتى أيضا تساعد أولياء الأمور أنهم كيف يعني من خلال هذا المعرض بإمكانهم يتعرفوا على كثير من الجوانب. من هذا المنطلق أكيد يأتي معرض إيدوتكس عمان ليشكل محطة تعليمية مهمة تجمع تحت سقف واحد عدد من الجامعات، الكليات، مؤسسات أكاديمية، معاهد، إلى جانب مشاركة أيضا الجهات الحكومية المعنية بالقبول والابتعاث، ليمنح هذا المعرض الزائر تجربة مختلفة متكاملة تجمع بين الاستشارة الأكاديمية والتعرف على التخصصات واستكشاف الفرص الدراسية والإجابة عن مختلف الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالمستقبل الجامعي. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على أهمية هذا الحدث التعليمي ودوره في تمكين الطلبة من رسم مساراتهم الأكاديمية بثقة، كما أيضا راح نحاول أن نقترب من أبرز ما يميز نسخة هذا العام والفرص اللي يوفر هذا المعرض للطلبة وأولياء الأمور، وكيف يمكن من خلال زيارة هذا المعرض أن تكون نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل علمي مهني أكثر وضوح وتميز بمشيئة الله. ينضم معي في الاستوديو المدير عام شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض الدكتور إياد بدير. حياك الله دكتور، يا هلا وسهلا فيك. نعم، يا هلا وسهلا.
2: شكرا. في البداية نشكر إدارة الشبيبة على استضافتنا اليوم للاطلاع عن قرب على تفاصيل المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إن شاء الله
0: بمشيئة الله. وأيضا أرحب بضيفتي في الاستوديو الفاضلة ماجدة دياب، وهي مسؤول العلاقات العامة والتسويق بشركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا أستاذ حفيظ،
0: أساكم
3: شكرا
0: خير
3: على الاستضافة، وشكرا إذاعة الشبيبة.
0: يا مرحبا. يا مرحبا. أكيد أستاذ دكتور إياد، يتبادر إلى أذهان كثير من الناس بعد النسخة الماضية وأنتم اليوم نقف أمام نسخة مختلفة وجديدة، لكن خلونا نعرف إيش الدوافع أو الفكرة اللي انطلقت منها أو انطلق منها معرض إيدوتكس عمان، وإيش الرسالة اللي تسعون من خلالها إلى ترسيخ يعني ترسيخها فيما يتعلق بقطاع التعليم؟
2: وحقيقة موضوع المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي بدينا فيه من سنة 2011، يعني قرابة 16 سنة، والتوقيت اللي بتميز فيه هذا المعرض اللي يأتي بعد نتائج ثانوية تعليم الدبلوم العام. والهدف من هذا المعرض هو تجمع أكبر عدد من المؤسسات التعليمية من داخل السلطنة في هذا المعرض. واللي بتميز فيه تاريخ المعرض برضو أنه يأتي بعد النتائج، فبالتالي الطالب الخريج يبحث عن مؤسسة تعليمية يواصل دراسته فيها. فالمعرض يعتبر فرصة حقيقية لجميع الخريجين أن الالتقاء بهذه الجامعات تحت شخص واحد.
0: جميل. أنا راح أرجع كثير من التفاصيل في بالي تهمني حول هذا المعرض، لكن سؤال أيضا يبدو يشغل كثير من الطلاب، إيش الجديد في هذا المعرض؟ إيش المختلف؟
3: المختلف معنا السنة دي مشاركة جامعة نجران من السعودية.
0: نعم.
3: معنا أيضا مشاركة جامعة حلوان سابقا العاصمة حاليا، ودي جامعة حكومية من أكبر الأكبر الجامعات في مصر، جامعة نعم. مصر العربية. معنا أيضا من الأردن جامعة العلوم التطبيقية.
0: نعم.
3: معنا أيضا جامعة جدارة من الأردن، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 15 جامعة من ماليزيا. ودي طبعا هتتيح الفرصة للطلبة والطالبات إن هم زي ما بنقول يعني يختاروا التخصص اللي بيناسبهم.
0: جميل. أنا برجع لك أستاذ إياد، لكن أستاذ ماجد بحكم أنكم أيضا كنتوا حريصين أنكم تقدموا شيء جديد ومختلف في هذا المعرض هنا، كيف أيضا تم التواصل مع هذه المؤسسات التعليمية؟ هل أيضا ما يتعلق بالإجازة لهذه الجامعات من قبل وزارة التعليم، هل كان حرصكم أنه تعرفوا إيش هي الجامعات اللي يمكن أن يتم استضافتها بعد التنسيق مع وزارة التعليم؟
3: بالفعل بالفعل وزارة التعليم صراحة ما قصرت معنا طبعا بالتعاون معها، والجامعات كمان أيضا المعترف بها من قبل
0: الوزارة.
3: الوزارة زائد السفارات ما للجامعات كمان ما قصروا معنا، عن طريقهم تواصلنا بالجامعات، وصراحة كانوا جدا جدا متعاونين معنا.
0: جميل.
3: لحد ما وصلنا للجامعات والحمد لله تم التواصل وتم الحمد لله وجودهم معنا في المعرض.
0: الله يفقكم يا رب العالمين. أرجع لك أستاذ إياد، ولكن قبل ما نخوض في تفاصيل المعرض لأنه معنا متسع إن شاء الله من الوقت، هل بالضرورة اليوم أصبح تنظيم مثل هذه المعارض التعليمية الخاصة بمعارض التعليم أمر ضروري ومهم وليس فقط أنها مجرد فعالية موسمية؟
2: لا، هي فعالية ضرورية لسبب عندك سنويا حوالي 50-60 ألف طالب يتخرج سلطنة عمان، وهذول الطلاب طبعا بعد مرحلة الثانوية يريد يكمل دراسة الجامعية.
0: صح.
2: فبدل ما الطالب يروح عن طريق السوشيال ميديا يخاطب الجامعات يعرف ايش التخصصات وايش الفرص الدراسية والرسوم،
0: نعم،
2: تواجد هذه المؤسسات التعليمية في مكان واحد تحت سقف واحد،
0: نعم،
2: بيسهل كثير على الطلاب انه يحضر المعرض.
0: اي نعم.
2: يقابل المؤسسات التعليمية عن قرب.
0: جميل.
2: يسأل إيش التخصصات المطلوبة، إيش الرسوم الدراسية. والشيء الجميل بالموضوع أنه أغلب الجامعات اللي بتشارك بتعمل خصومات للطلاب أثناء زيارة المعرض، من حيث التسجيل في خصومات، في بعض الجامعات بتقدم تسجيل مجاني،
0: نعم،
2: في تخفيض بالرسوم الدراسية، فهناك في فرص للزوار الطلاب اللي بيحضر بالمعرض إن يستغلوا هذه الفرصة خلال 3 أيام يقدر يحصل على الخصومات هذه من الجامعات، فهذه يعني بتكون فرصة للطلاب والطالبات إنه الخريجين إنه يحضروا المعرض.
0: جميل. إحنا راح نطلع فاصل قصير وبعدها راجعين في البعد الخامس، نأمل كذا تبقوا معنا وتتابعونا مستمعين الأكارم في هذا اللقاء. بعد هذا الفاصل راجعين لكم بمشيئة الله.
4: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
5: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
7: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
6: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
8: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
5: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار
8: من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبور في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
0: ورجعنا لكم من جديد مستمعين الأكارم، ونرحب بكل اللي تابعنا واللي انضم معنا في هذا اللقاء اليومي من البعد الخامس، يأتيكم عبر الشبيبة من الساعة 2 إلى الساعة 4 العصر في تردداتها في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5، وفي ظفار هناك 98.5، وإحنا أيضا بشكل دوري ودائم في منصة الإكس، منصة اليوتيوب بشكل مباشر، واللي يتفاعل معنا من خلال أرقام البرنامج 2499-0000، الكلمة لكم مداخلة استفسار تعليق، وأيضا رقم الواتساب 947779975، هذا الرقم الخاص بالواتساب. وأعود إلى ضيوفي في الاستوديو، الدكتور إياد بدير مدير عام شركة الأفق الدولي لتنظيم المعارض، وأيضا الفاضلة الأستاذة ماجدة دياب وهي مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة الأفق الدولي. حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا فيكم.
2: حياك الله أستاذ حبيب.
0: يا مرحبا. طيب، نرجع إلى المعرض، كيف يمكن لهذا المعرض أن فعلا يسهم ويساعد الطالب على اتخاذ القرار المناسب؟ هذا القرار أكيد راح يكون قرار مصيري قد يحدد مستقبل الطالب المهني.
2: والله هو حقيقة من خلال تجاربنا السابقة لاحظنا أغلب زوار معرض الطلاب الخريجين يحضر المعرض مع أولياء أمورهم، وبالتالي ولي الأمر يوم يكون مع ولده، وأكيد ولي الأمر هو صاحب القرار، والأخبار أو الفيدباك اللي بتجينا من الجامعات حقيقة بيستفي، يعني في كثير طلاب أثناء فترة المعرض بيسجلوا في الجامعات عشان لأنهم بيستفيدوا من الخصومات اللي بتكون موجودة. والحمد لله يعني احنا بنلاحظ سنة عن سنة أعداد كبيرة من زوار المعرض بيزور المعرض للاستفادة من الخصومات اللي بيقدموها الجامعات. ومثل ما أنا ذكرت إنه هي فرصة لجميع الخريجين إنه يلتقوا مع جميع مسؤولين المؤسسات التعليمية في المعرض. وكمان أريد أن أنوه على نقطة مهمة، المعرض لا يستهدف بس الطلاب الخريجين، في المعرض كمان يستهدف الموظفين اللي يسعوا لاستكمال دراستهم الجامعية. هناك في كثير موظفين حابين يكملوا دراستهم الجامعية، فهذه فرصة بنلاحظ انه كثير من الموظفين بيجتمعوا مع ممثلي الجامعات للاستفسار عن التخصصات العليا.
0: جميل، أرجع لك الأستاذة ماجدة، أنت ذكرت الشغل المهم أن كان في تواصل بينكم وبين السفارات.
3: بالفعل.
0: ورجوع أيضا إلى وزارة التعليم، من حيث أن هل هي فعلا الجامعات الكلية هل هي معتمدة فعلا من الوزارة بناء على بعض الاشتراطات أنتم تقوم بالتنسيق مع هذه الجامعات؟ لكن عندما أيضا نتحدث حرصكم على استقطاب جامعات محلية إقليمية خليجية دولية بحيث أنكم تلبوا مختلف طموحات الطلبة، هذا كان حرص منكم أنكم أيضا تقدموا خيارات عديدة.
3: بالتأكيد.
0: إيش الخطة اللي كانت تشتغلوا عليها بحيث أنكم توسعوا من قاعدة حضور الجامعات والكليات؟
3: بصراحة كل سنة إحنا بنحط خطة جديدة عن السنة اللي قبلها، يعني كل سنة بنشوف إحنا عملنا السنة لازم نعمل حاجة جديدة، يعني بننوع كل سنة في المعرض. وكان حرصنا بصراحة ان احنا نجيب جامعات ما كانتش موجودة قبل كده معانا، زي جامعة مصر، جامعة عريقة اول مرة تشارك في سلطنة عمان.
0: نعم.
3: هي طبعا معترف بها من قبل وزارة التعليم. جامعة نجران من كبرى الجامعات الحكومية في السعودية، دي كمان جامعة جديدة اول مرة تشارك في السلطنة. بصراحة في كل معرض بنحاول نجدد التخصصات ونجدد الجامعات اللي بتكون تشارك معنا في المعرض عشان نستفيدوا كل طلبة وطلبات المقيمين طبعا في سلطنة عمان سواء عمانيين أو وافدين، بالإضافة كمان للموظفين. إحنا كمان عندنا كمان جامعات بتقدم ماستر ودكتوراه للموظفين. يعني دي كمان مش فقط لطلاب الثانوية العامة، الموظفين كمان بيجوا يسألوا على تخصصات للجامعة والماستر. في جامعات كتيرة بتقدم هاي التخصصات مثل جامعة مسقط، جامعة الشرقية، جامعة صحار. فما شاء الله يعني المعرض يعني بيغطي جميع الفئات سواء الطلبة أو الموظفين.
0: جميل. طيب أستاذ إياد، دكتور أريد أفهم أكثر، كثير من الطلبة أحيانا يختاروا التخصص بناء على حبهم لهذا المجال، رغبتهم، وهناك من يختار التخصص اللي يحتاجه سوق العمل، وربما اهتماماته أبعد، لكن يعتقد أن سوق العمل محتاج كثير من الوظائف، هو يبدأ هنا يبحث عن الوظائف اليوم اللي يحتاجها سوق العمل. هنا كيف يمكن هذا المعرض أن يوازن بين هذا الأمر، يساعد الطالب أن يحقق هذا التوازن ما بين معرفة التخصصات اللي يحتاجها سوق العمل وما بين معرفة التخصصات اللي يحبها أو يعني ود أن يدخل فيها الطالب؟
2: والله في الحقيقة أنت عارف أغلب الجامعات المؤسسات التعليمية المشارك بتقدم مختلف التخصصات.
0: نعم.
2: ومثل ما تفضلت كل طالب عنده توجه معين إنه يدرس تخصص معين وحسب احتياجات سوق العمل، بالتالي عملية بتصير مناقشة ما بين الطالب ووالده.
0: صحيح.
2: فهذا القرار بيكون مشترك، يعني ممكن الطالب بيقول لوالده أنا مثلا أحب أدرس طب.
0: نعم.
2: في مؤسسات تعليمية تقدم الطب بس ممكن والده عنده توجه آخر، فبالتالي الموضوع ما سهل.
0: لكن كيف هذا المعرض فعلا يعني يحقق
2: بيغطي الجوازة؟ بيغطي كل الجوانب التخصصات الموجودة الحمد لله عندنا، يعني تقريبا كل الجامعات المحلية موجودة مشاركة بالمعرض، بالإضافة إلى بعض الكليات، بعض معاهد التدريب، بعض المعاهد بتقدم يعني دورات تدريبية. فكل التخصصات وكل الفئات موجودة، فبالتالي الطالب ما راح يتغلب وين يروح، فالمكان موفر له كل ما يحتاجه.
0: جميل جميل. إيش اللي في بالكم أنه يصبح هذا المعرض بعد 5 سنوات قادمة بمشيئة الله؟ إيش الخطة والطموح أن معرض إدوتكس عمان بعد 5 سنوات كيف سيكون شكله؟
2: والله الخطة القادمة أنه إحنا في توجه أنه نوسع بهذا المعرض، أن يكون في جناح خاص لإقامة الدورات التدريبية، محاضرات.
0: جميل.
2: جلب بعض الأساتذة لتقديم بعض المحاضرات اللي بتساهم في توجه الطلاب ومعرفتهم في التخصصات. في توجه انه نستقطب الشركات اللي بتقدم خدمات لوجستية للمؤسسات التعليمية.
0: ممتاز.
2: هذا من ضمن الدراسة والخطط القادمة ان شاء الله، بالإضافة الى انه الان في خضم التكنولوجيا والاي اي برضه الان في توجه ان شاء الله انه ندخل شركات متخصصة في تقنية الاي اي في مجال التعليمي.
0: حلو حلو،
2: هذه إن شاء الله في الخطط القادمة.
0: جميل.
2: إن شاء الله.
0: طيب أستاذة ماجدة، كيف يمكن أن يسهم وجود الآن مركز القبول الموحد، برامج الابتعاث داخل المعرض في تقديم تجربة متكاملة للطالب أو للزائر؟ كيف ممكن؟
3: بالنسبة للقبول الموحد أو
0: برامج الابتعاث
3: الداخلية أو الخارجية، بصراحة وجودهم جدا جدا مهمة في المعرض.
0: نعم.
3: مش كل الطلاب بيكونوا فاهمين كيف يسجلوا أو يدخلون، فوجود القبول الموحد داخل المعرض والدائرة البعثات الداخلية والخارجية جدا جدا وجودهم مهم للرد على أسئلة كل الزوار إن شاء الله من الطلاب أو حتى أولياء الأمور.
0: ممتاز ممتاز. هل اليوم نستطيع أن نقول أن المعرض أستاذ إياد أصبح منصة للتخطيط المهني وليس فقط موضوع أنك تسجيل جامعي؟
2: أكيد طبعا، أكيد طبعا. المعرض هو يعني مساعد ضروري للطالب أنه يوجه وين تخطيطه للمستقبل، لأنه بيستفيد من خلال زيارته للمعرض الالتقاء مع كثير من المختصين لإعطاء توجيهات لهم. ممكن يكون جالس مع أحد المختصين يكون عنده توجه في دراسة معينة، المختص يوجهه بتوجيهين ويقولوا لا هذا التخصص لا تأخذه، خذ هذا التخصص، هذا التخصص مناسب. فبالتالي الالتقاء مع هذول الأخصائيين أعتقد أنه عامل جدا كبير للطالب لفهم التوجه اللي هو ممكن يصير عليه يعني.
0: طيب ما الذي تمثل هذه الشراكة بين شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض وبين وزارة التعليم في نجاح هذا الحدث؟
2: والتعاون ما بين القطاع الخاص والحكومة مهم جدا الآن في هذه المرحلة، تنسيق التام والإشراف التام في معارض زي هذا مهم جدا، وتواجد زي ما تواجد وزارة التعليم في المعرض ممثلة في دائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية، هذه بتسهل على الطلاب الخريجين للرد على استفسارات كثير من التساؤلات في أثناء المعرض. فتطوير المعرض ما راح يكون بس يعني متخصص بالشركة، لكن لا، هالأشياء تطوير المعرض بيتم مناقشها مع المسؤولين في وزارة التعليم. وزارة التعليم يعني برضو كان عندهم أحيانا توجهات هم بيوجهونا أنه مثلا أنه مثلا ندخل قطاعات معينة.
0: أيوة.
2: فهذا تعاون كله في النهاية بينصب بمصلحة الطلاب ونجاح المعرض.
0: جميل. طيب أستاذ ماجدة، كيف تنصح الطالب اللي دخل المعرض لأول مرة، كيف تنصحه أنه يبدأ الجولة عشان يستفيد قدر المستطاع من هذا المعرض؟ هل تم تصميم المعرض بناء على خطة معينة في بالكم بحيث أنه إذا وصل الطالب راح ينتقل إلى أكثر من بوث أو أكثر من ركن ويشوف أكثر أقصى حد من الفرص التعليمية؟
3: بصراحة نصيحتي لكل طالب يزور المعرض ما يتسرعش. المعرض معانا 3 أيام، يعني يجي يوم واثنين وثلاثة، لأن 3 أيام بيبني عليه مستقبله طول حياته. فما تسرعش، الطالب يجي يوم واثنين ويلف على كل جامعة ويسأل كل الأسئلة اللي تخطر في باله وما يتسرعش، ويشوف جامعة واثنين وثلاثة واربعة. والمعرض معمول بطريقة جدا جدا سلسة، بيقدر يعني يلف ويتابع ويشوف كل الجامعات وما يتسرعش، وإن شاء الله يحصل كل اللي هو عايزه في المعرض إن شاء الله. يعني جميل. المعرض ما شاء الله لامم كل التخصصات، وإن شاء الله مستقبله هيلاقيه في المعرض إن شاء الله.
0: تقريبا قرابة عدد الجامعات ومؤسسات التعليم والكليات في حدود كم تقريبا دكتور؟
2: حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية وخارجية.
0: هل هي فقط جامعات وكليات أم هناك بعض الجهات اللي تقدم خدمات داعمة مثل الإرشاد الأكاديمي والابتعاث؟
2: في موجود عندنا بعض المعاهد اللي تقدم الخدمات الأكاديمية موجودين معنا إن شاء الله.
0: بالنسبة لهذا العام هل هناك جامعات لأول مرة أو كليات لأول مرة تشارك؟
2: حقيقة نعم، في من خارج السلطنة ولا
0: من خارج السلطنة.
2: نعم، عندنا من السعودية أول مرة، جامعة نجران من المملكة العربية السعودية، من أكبر الجامعات الحكومية
0: للمرة الأولى.
2: وللمرة الأولى عندنا من جمهورية مصر العربية جامعة اسمها جامعة العاصمة، اللي سابقا كان اسمها جامعة حلوان، ومن أكبر الجامعات في مصر. هذه أول مرة يعني يحضروا. بالإضافة أنه أريد أن يشير أنه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية راح يكون متواجدين معنا. يعني أعتقد هما قبل سنتين ثلاثة كانوا مشاركين. السنة موجودين معنا بقوة، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية تعرف أستاذ حفيظ يعني برضو في كثير من الطلبة يعني بيتوجهونهم.
0: صحيح.
2: فهذه فرصة إنه الطلاب يعرف إنه جامعة التقنية موجودين، يقدروا أي واحد عنده اهتمام يحضر المعرض. جميل. ويستفسر مع المسؤولين.
0: فاصل قصير وراجعين لكم في البعد الخامس مستمعين الأكارم.
4: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضائل الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: الموعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، وإحنا نقترب من ثاني ساعة من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج اللي يأتيكم كل يوم من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. على مدى ساعتين إحنا نحاول أن نختار وننتقي أبرز الموضوعات والأخبار المحلية ونتناولها ونسأل ونطرح أيضا عدد من التحليلات يجيب عنها ضيوفنا في الاستوديو أو من خلال الاتصالات الخارجية. ومرة أخرى إلى ضيوفي في الاستوديو الدكتور إياد بدير، مدير عام شركة الأفق الدولي لتنظيم المعارض، والأستاذة أيضا الفاضلة ماجدة دياب للحديث حول معرض إيدوتكس عماني اللي راح ينطلق إن شاء الله في قادم الوقت. دكتور زين، نعطي تفاصيل حول توقيت المعرض، الموقع، وبرعاية وحضور من؟
2: المعرض إن شاء الله راح يكون من تاريخ 22 إلى 24 سبعة، يعني نتكلم على الأسبوع القادم. المعرض راح يكون تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بن فهد آل سعيد، مساعدة رئيس جامعة سلطان قابوس للتعاون الدولي.
1: نعم.
2: وراح يكون بحضور سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروسي وكيل وزارة التعليم للتعليم. طبعا توقيت المعرض راح يكون يوم الأربعاء والخميس من الساعة 3 عصرا حتى 10 ليلا. يوم الجمعة الموافق 24/7 راح يكون من الساعة 3 عصرا حتى 9 مساء.
1: جميل. أعلنتوا عن المعرض في حساباتكم الخاصة في الإنستغرام حاليا؟
3: أي نعم. كل الإعلانات والتفاصيل والفيديوهات كلها نزلناها على حساب الشركة،
1: بحيث أن الطلبة يكونوا أيضا على العلم.
3: بالفعل. أيوه.
1: وأعتقد هذا إذا راح يكون مفيد، بما أن الطلبة الآن عندهم متسع من الوقت، راح تبدأ الدراسة الفعلية تاريخ 6 سبتمبر الآن.
3: بالفعل.
1: وهذا الآن شوية يعطيهم مساحة،
3: يعني
1: أنهم
3: مساحة شوية.
2: أنا منتظرين النتائج إن شاء الله تطلع النتائج، ونبارك للناجحين مقدما، وإن شاء الله يعني بداية الأسبوع القادم يوم الأحد راح يكون في حملة إعلانية مكثفة. طبعا لا ننسى دور إذاعة الشبيبة، شيء جديد السنة اللي
1: بإذن الله
2: خبرتني إذاعة الشبيبة هي راح تكون رائع الإعلامي، وهناك إعلانات طبعا في إذاعة الشبيبة إن شاء الله
1: بإذن الله.
2: وراح يكون في منصة خاصة في المعرض لإذاعة الشبيبة لتخطيط تفاصيل المعرض خلال 3 أيام.
1: ممتاز.
2: وعمل اللقاءات والمقابلات، وهذا شيء حقيقة نشكر فيه إذاعة الشبيبة للشراكة معنا. يعني
1: جزاكم الله خير، وهذه يعني وهذه بادرة طيبة منكم أن تضعون الشبيبة ضمن الراعي الإعلامي، ونحظى أيضا بتغطية تفاصيل وكواليس ونتائج هذا المعرض. لا شك أن البعض يعتقد دكتور أن الحصول على المعلومات اليوم عبر الانترنت عملية سهلة، وبإمكان الواحد أن يحصل على كثير من التفاصيل من الانترنت، لكن إيش اللي راح يكسبه من يزور هذا المعرض عشان ممكن يتعرف أكثر على تفاصيل ربما تغيب عنه، لكن من خلال وجوده راح يتعرف على أمور هو يعتقد أنه راح يكسبها من خلال فقط المنصات الخاصة بحسابات الجامعات والكليات. ماذا تقول حول هذا الأمر اللي راح يكسبه الزائر إلى هذا المعرض من بيانات وتفاصيل؟
2: الوقت والجهد، باختصار الوقت والجهد، الوقت والجهد. يعني أنا بتذكر العام كان هناك طلاب يأتون من صلالة للمعرض، من صلالة، وحقيقة في لغات الآن بيطلبوا منا أن نعمل معرض في محافظة ظفار، وتكلمنا بهذا الموضوع إن شاء الله من ضمن الخطط اللي إن شاء الله السنة القادمة راح نعمل ترتيبات على أساس إنه يكون في المعرض ينتقل لمحافظة ظفار.
1: جميل.
2: لأنه في طلاب بيأتونا من صلالة وفي مطالبات لإقامة المعرض في محافظة ظفار، فإن شاء الله يعني السنة القادمة راح يكون موجودين. ومثل ما تفضلت بالنسبة لسؤالك توفير الوقت والجهد للطالب
1: ممتاز.
2: وأنا يعني برضو بنصح الطلاب الخريجين يأخذوا وقتهم يزور المعرض أول يوم ثاني يوم. أول يوم يأخذ جولة يفهم تخصصات، يرجع البيت هو والده يتناقشوا، يرجع ثاني يوم يزوروا. يعني عملية المناقشة والأمور هذه مهمة جدا لغاية ما يكون في هناك توافق ما بين الطالب وولي أمره، والعملية بتكون
1: جميل.
2: يقدر يجي حتى ثلاث يوم يسجل
1: ممتاز.
2: يستفيد من الخصومات هذه اللي تكون.
1: طيب حلو، هذا اللي كنت أريد أركز عليه الآن. أكيد ما فقط لأن المعرض يقدم معلومة تعليمية أو يقدم بعض التعريف حول التخصصات وماهية الأعمال، لكن المعرض أكيد سيشهد الإعلان عن بعض المنح مثلا. هل سيشهد الإعلان عن خصومات أو عروض خاصة تكون للطلبة من قبل مؤسسات تعليم؟
2: في كثير من الجامعات اللي تواصلنا معهم أعلنوا يعني راح يقدموا خصومات ومنح، خصومات وتسهيلات في السداد أثناء المعرض. وأعتقد أنه في جامعات أعلنت بهذا الشيء، وأنا يعني بنوه من خلال إذاعة الشبيبة أنه هناك أغلب الجامعات
1: نعم
2: المحلية راح تقدم خصومات وفي إعفاءات من رسوم التسجيل. في بعض الجامعات أعلنت عن إعفاء في رسوم التسجيل وفي خصومات على التخصصات، وهذا يعني الطلاب بس فقط أثناء فترة المعرض ثلاثة أيام
1: تسجيل.
2: يعني اللي ما يحضر المعرض
1: ما راح يحظى بهذا الخصومات،
2: وراح بعد المعرض زار الجامعة مباشرة أقول له والله سوري لو جيتنا أثناء المعرض كان أخذ
1: الخصومات هذه. ممتاز.
2: فلهذا السبب احنا يعني بندعو الطلاب الخريجين لزيارة المعرض للاستفادة من هذه المميزات،
1: العروض والخصومات نعم. وبعض المنح. جميل نعم. احنا نطلع اخر فاصل اعلاني على رأس الساعة الثانية من البعد الخامس، ونرجع مباشرة لاستكمال حديثنا حول معرض إيدوتكس عمان مثل ما تفضلوا ضيوفنا. هذا المعرض في نسخة جديدة اللي راح ينطلق بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتاريخ 22 و23 و24 من يوليو هذا الشهر الجاري. يفتح أبوابه للزوار تقريبا في أي ساعة؟
2: من الساعة 3 عصرا يوم الخميس، يوم الأربعاء والخميس من الساعة 3 عصرا حتى 10 مساء. يوم الجمعة 24/7 من الساعة 3 عصرا لغاية الساعة 9 مساء.
1: جميل. نرجع لكم بمشيئة الله. فاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس.
0: البعد الخامس برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

0: التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: جديد مستمعين الأحبة في هذا اللقاء وما تبقى أيضا من هذا الوقت من يوم الأربعاء، هي محاولة من فريق الإعداد في البعد الخامس أن في كل حلقة نخصص موضوع قد نقترب من تفاصيل هذا الموضوع وننقل الفائدة ونتعرف على كثير من الأمور من خلال حوارنا المباشر مع ضيوفنا في الاستوديو أو من خلال الاتصال أيضا الهاتفي. نقترب من هذه الأحداث، المناشط، البرامج، الفعاليات، المؤتمرات، المعارض وغيرها. في فترة الصيف كثير هناك من الأنشطة الصيفية، وضمنها احنا نتحدث بالتحديد عن هذا المعرض، معرض إيديوتكس عمان اللي ينطلق بنسخة جديدة ومختلفة عن سابقاتها بالتعاون والإشراف المباشر من وزارة التعليم وتنفيذ شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض هورايزون، اللي سعوا جاهدين أنه يوسعوا في هذه النسخة من حيث المشاركات الأعداد وتكون أيضا منصة تجمع ما بين التعليم والفائدة وتحديد المسار المهني للطالب، كيف يمكن فعلا أن يشجع هذا المعرض الطلاب وولي الأمر أنهم يتعرفوا على التخصصات واهتمامات السوق برغبة الطالب لتسجيل بعض التخصصات الأخرى. وأرحب من جديد بضيفي في هذا الاستوديو الدكتور رياض بدير، مدير عام شركة الأفق الدولية. أهلا وسهلا فيك، والأستاذة ماجدة دياب وأيضا مسؤولة العلاقات العامة بالشركة. يا مرحبا.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ حفيظ.
1: طيب لو طلبنا منكم أستاذ توجيه رسالة واحدة، هذه الرسالة توجهها لولي الأمر وللطالب أن يستفيدوا من هذا المعرض، وبالتحديد يعني كلمة لكل طالب في الصف الثاني عشر، ماذا ستقولوا للخريجين الله يوفقهم بعد ما يتم الإعلان عن نتائج الدبلوم العام؟
2: لا حقيقة أنا يعني أوجه دعوة من خلال منصة إذاعة الشبيبة، دعوة لجميع الطلبة والطالبات الخريجين تعليم الدبلوم العام لزيارة المعرض للاستفادة من التخصصات، الاستفادة من الخصومات والمميزات اللي تقدمها الجامعات المشاركة بالمعرض، والاستفادة من الرد على جميع استفساراتهم وتوجهاتهم الدراسية. وهذا بالإضافة إلى وجه الدعوة للموظفين الراغبين بتكملة دراستهم الجامعية
1: العليا
2: فرصة حقيقية إنه يزور المعرض ويلتقوا مع المسؤولين الجامعات ولمعرفة التخصصات أو الدراسات اللي تناسبهم والاستفسار عنها. فهذه دعوة حقيقة أوجهها لجميع الطلبة الخريجين،
1: ونسأل الله التوفيق لهم يا رب العالمين.
2: أكيد طبعا، لأنه هذه فرصة حقيقية يعني للرد على جميع استفساراتهم وتوفر الوقت والجهد.
1: جميل. طيب هل هناك أستاذ ماجد أي مفاجآت، مثلا أي فعاليات، أنشطة تفاعلية، جلسات تعريفية راح تقام على هامش هذا المعرض بشكل مباشر مع زوار المعرض؟
3: بالفعل خبروني أمس جهة من جهات المشاركة أنهم راح يعملوا أكتيفيتي خلال المعرض، أكاديمية من الأكاديميات.
1: نعم.
3: وفيه كمان جامعات أخرى كمان مشاركين في فعاليات هيقدموها أثناء المعرض، وطبعا ده كله هيعرفوا الطلاب خلال مشاركتهم بالمعرض. وحابة أزيد جملة على جملة دكتور إياد وأوجه لهم كمان للزوار كلمة بجملة واحدة: مستقبلك يبدأ من هنا، إيديوتكس عمان.
1: حلو، ممتاز. مستقبلك راح يبدأ من إيديوتكس عمان. جميل جميل. كيف الاستعدادات إلى هذه اللحظة دكتور إياد؟
2: والله احنا يعني الاستعدادات جارية على قدم وساق، والحمد لله الأمور طيبة. يعني احنا من خلال خبراتنا السابقة اللي تمتد من أكثر من 16 سنة متعودين على هذه الأجواء، ولكن دائما احنا بنكون حريصين حقيقة على أدق التفاصيل لإظهار المرض في الوجه الحقيقي ونجاحه. النجاح مهم جدا حقيقة، ولولا يعني نجاح المرض ورضا المؤسسات العلمية كان المرض ما استمر طوال هالسنين. لكن بالعكس حقيقة احنا بعد المرض الكل بيشكرنا من المؤسسات المشاركة، والكل بيتسابق يلا متى تفتح المخطط مال سنة 2027، وهذا كل سنة ملاحظة. وهذا بصراحة يعني بيفرحنا وبيشجعنا انه نقدم الشغلات الجديدة لهذا الموضوع. وبالأخير هي الأشياء هذه كلها لاستفادة للطالب.
1: جميل. طيب هل اليوم الطالب من رأيكم من خلال تجارب سابقة، هل الطالب اليوم أصبح أكثر وعي في اختيار تخصصه؟ هنا أقصد أم أن الحيرة ازدادت نتيجة زيادة الخيارات المتاحة أمام الطالب؟
2: وحقيقة كل طالب بيكون له توجه معين. يعني في الطالب يقول لك أنا حاب أكون مهندس، أنا حاب أدرس طب، أنا حاب أدرس آي تي، يكون عنده شغف من هو صغير يعني على فكرة. ولكن يوم يكبر شوي بلاحظ التغيرات في سوق العمل، توجهات الأخرى، فبرضه هو يعني ولي الأمر له دور كبير في توجيه ولده يعني بهذا الموضوع. في النهاية هي لقاء مشترك أو تبادل حوار ما بين الطالب وولي الأمر.
1: جميل.
2: يمكن ولي الأمر عنده رؤية أو خبرة أكثر من ولده، فبالتالي بينصح ولده لا تروح الآن، التوجه حاليا سوق العمل يقول لك لا روح هذا التخصص. فهذا يعني عملية مشتركة بين الطرفين يعني.
1: جميل. بحكم قربك أستاذة ماجدة من الطلبة الفترة الماضية وأولياء الأمور، وأيضا تنسيق بينكم بين وزارة التعليم ومع الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز التدريبية والأكاديميات، برأيك من هو الأكثر مؤثر على قرار الطالب الجامعي؟ هل الأسرة، هل المدرسة، أو الطالب نفسه هو اللي تشعري عنده التأثير الداخلي، أم هناك عوامل خارجية تؤثر على اتخاذ الطالب قرار التخصص؟
3: شوف هو بيختلف يعني حاليا دلوقتي الطلاب ما شاء الله يعني الأجيال بتختلف عن أجيال. يعني يمكن إحنا جينا أولياء الأمور هم شوي كانوا بيتحكموا فينا هتدخلي الجامعة الفلانية الجامعة، لكن حاليا
1: الوعي أصبح
3: الوعي يعني أنا مثلا أولادي هم خلاص اختاروا تخصص، هذا دخل تخصص هندسة، هذا دخل تخصص طب، وطبعا بالمشاركة والده طبعا. في ظل الوعي الحين الطلاب هم بيكونوا فاهمين التخصصات المستقبلية بالمشاركة طبعا مع ولي الأمر، بيستشيروا بياخد رأيه. بس أنا بحس دايما أن الولد أو الطالب هو ما شاء الله يعني فاهم أكتر ووعي أكتر بخصوص تخصصه ما شاء الله.
1: جميل جميل. طيب برأيك الدكتور، يعني اختلف اليوم أكيد الوضع بين جامعة وأخرى من حيث التقييم، من حيث جودة أيضا البرامج الأكاديمية وخرجاتها، هل اختيار الجامعة لما الابن يختار المؤسسة التعليمية هل هو أيضا مبني على اسم الجامعة لأن لها اسم كبير ومؤثر بالنسبة لكثير من أولياء الأمور والطلبة، أم على جودة البرامج الأكاديمية؟ هنا يأتي التركيز ومخرجات هذه الجامعة.
2: شوف هو حقيقة في تنافس كبير بين الجامعات المحلية، والرسوم الدراسية برضو من جامعة لجامعة والتخصص بيفترق. وهناك طموح بكون للطالب أن يدرس في أحد الجامعات الكبيرة وتخصص معين، ولكن في عامل آخر مهم جدا
1: اللي هو
2: عامل المادي، فهذه بتلعب دور كبير. لأنه ممكن الطالب يريد يدرس في جامعة معينة بس يشوف ولي الأمر رسومه عالية، يقول طيب يا ولدي ليش ما تروح الجامعة الفلانية نفس التخصص ورسومه أقل. فالجانب المادي أعتقد بيلعب دور كبير في هذا النقطة. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. نفس الطالب يدرس في الجامعة هذا، بس في النهاية
1: هناك عوامل أيضا،
2: عوامل أخرى بتحكم دخوله لهذا الجامعة.
1: جميل. طيب ممكن أستاذ ماجد تشاركينا بقصة معينة أو موقف لبعض الطلبة، هذا الموقف ما زال عالق في ذاكرتك يعني واقفة على هذا المعرض بشكل مستمر طيلة الفترة الماضية والسنوات الماضية والنسخ الماضية. مثلا طالب وجد قد يكون وجد مستقبله بسبب زيارة إحدى المعارض في النسخ السابقة.
3: بتذكر من سنتين جي ولي أمر مع بنته وكانوا جايين من منطقة بعيدة صعب يرجعوا تاني، وخلاص لفوا على الجامعات واستقروا على جامعة وخلاص تم التسجيل وتم في أوراق معينة كان ناقصها وكده، فما كانش في مكان إن هو يطبع الأوراق. فجينا على ريسبشن وطبعا البنت جت كلمتني قالت لي إحنا ضروري لازم نسجل في الجامعة، وده آخر يوم وإذا ما سجلتش بيروح علينا الخصومات.
1: نعم.
3: فالبنت طبعا يعني أنا احنا كان ساعتها في اعتقد بعت الشاب معانا كان شغال معانا موظف، فقلت له خد الاوراق وروح اطبعها خارج المعرض الحين تجري الحين. قلت لها ما عليكي ما راح تطلعي الا لما تكوني مقدمه كل اوراقك.
1: نعم.
3: وبصراحه يعني جدا فرحت لان الفرصه ما راح تروح عليا، خصوصا هي جايه اخر يوم. فبعت الموظف خد الاوراق راح صورها لها وجهز لها الامور، ورحت معاها الجامعه سجلنا وطلعت جدا مبسوطه لانها لحقت العرض ولحقت التسجيل، والحمد لله واستفادت وطلعت مبسوطه جدا. وده طبعا الشيء اللي احنا بيفرحنا طبعا كل الزوار يكونوا طالعين راضيين وطالعين مبسوطين، وهو ده اللي احنا بنطمح بيه طول السنه.
1: جميل. في كلمه اخيره تحب انك توجهها لاي مؤسسه تعليميه سواء كانت حظت بالمشاركة ولا لم يحالفها الحظ، كلمة توجهها للمعنيين بوزارة التعليم، للمؤسسات القطاعات اللي كانت معكم داعمة لنجاح هذا المعرض، وكل اللي أيضا كانوا لكم مشاركين ولهم أثر في تنفيذ هذه النسخة الجديدة من معرض إيدوتكس عمان؟
2: حقيقة هذه فرصة أني يعني أوجه الشكر والتقدير لجميع المؤسسات التعليمية اللي هي نعتبرهم شركاء النجاح معنا في كل سنة، واللي بيثقوا فينا كل سنة بتواجدهم ومشاركتهم، وكذلك وزارة التعليم حقيقة جهودهم وتعاونهم معنا كل سنويا في هذا المعرض، لأن المعرض تحت إشرافهم وتحت مشاركتهم، وحقيقة هذه سنويا نلتمس التعاون ما بيننا وما بين الأخوان في وزارة التعليم. وأحب أشكر كمان في نقطة مهمة، السنة عمان تل كانت من الشركات الراعية والداعمة معنا بالمعرض، وأوجه لهم الشكر والتقدير لهذه الثقة اللي منحونا إياها عمان تل.
1: وإحنا بدورنا أيضا نشكركم أنكم اخترتوا الشبيبة لتكون الراعي الإعلامي لهذا الحدث الحصري والخاص اللي يقام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. شكر موصول لك دكتور إياد بدير، مدير عام شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض، بارك الله فيك.
2: شكرا لك أستاذ حفيظ على هذه الاستضافة الجميلة، وشكرا لإذاعة الشبيبة على تواجدها ومشاركتها معنا كراعي إعلامي هذه السنة.
1: أبرك سعد. شكرا لك أستاذ ماجدة دياب المسؤول التسويقي والعلاقات العامة لهذا المعرض.
3: شكرا لك أستاذ حفيظ، وشكرا لإذاعة الشبيبة على اللقاء الشيق.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم. إذا في ختام هذا اللقاء ندعو كل طلبة الدبلوم التعليم العام وأولياء أمورهم إلى اغتنام فرصة زيارة معرض إيدوتكس عمان اللي راح يقام خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، للاطلاع على البرامج الأكاديمية والتخصصات وفرص الابتعاث والالتقاء المباشر بممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية والجهات المختصة. تقبلوا تحية فريق العمل، كنت معكم أنا حفيظ جعبو في الإعداد وفي التقديم، في الإعداد رافقتني الزميلة أشواق العمري، وكذلك في الإخراج المرئي. نلتقي بكم إن شاء الله في يوم آخر، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شباب
2: اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: سبعة وتسعين فاصلة خمسة مصر و 98.5 صلالة.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد معنا مستمعين الأكارم في هذا اللقاء من البعد الخامس فيما تبقى من عمر البرنامج. ربما بالأمس كان لنا حديث حول مبادرة جميلة أو برنامج صوت ضفار، وهي جولة ساحلية من مسقط مرورا بعدد من ولايات سلطنة عمان وصولا إلى الوجهة الأخيرة هناك في محافظة ظفار، بالتحديد إلى مدينة صلالة. ينضم معنا هاتفيا الإعلامي الزميل عبد الله السابعي. مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك أخي عبد الله.
2: حياك الله حفيظ، وأهلا وسهلا فيك، وشكرا لك لأنك دائما تبقي المستمعين على اطلاع بمسار الرحلة.
1: أبرك ساعات، ويسعدني كذا أني أعرف بالأمس كان لكم حضور وتوقف، وكنت أيضا شوية يعني مقتربين من بعض المعالم والجماليات في شاطئ قريات، ولكن أكيد تغير الحال والآن أنتم في وجهة مختلفة تماما. ولو نحكي بالأمس آخر محطة إلى هذه اللحظة، كيف كان حال برنامجكم؟
2: أكيد حفيظ، أنا أكلمك حاليا من ولاية صور، هذه الولاية العريقة والجميلة حقيقة بكل التفاصيل. طبعا مثل ما تفضلت أمس، يعني نقدر نقول تقريبا انتهت رحلتنا في محافظة مسقط. طبعا كانت آخر محطة هي وولاية قريات، ومن ثم اليوم من الصباح الباكر بعد الفطار يعني حركنا من مقر الإقامة واتجهنا طبعا لتزويد بعض الاحتياجات للرحلة، وكذلك يعني استخدمنا الرفيق بطاقة مال، هذه البطاقة اللي نستخدمها طبعا للمحلية لإصدارها بنك مسقط. فانطلقنا إلى وادي شاب، هذا المكان السياحي الرائع والجميل بكل تفاصيله، واستقلينا طبعا سياراتنا من فوكس واجن. الجميل لما وصلنا وادي شاب رغم الحرارة المرتفعة إلا أنه يعني تلك النسمات الباردة اللي عشناها في وادي شاب، استقلينا القارب وبدينا طبعا نصور البرنامج ونحن نتجول في وادي شاب. من ثم يعني طلعنا إلى مسير بالأقدام لقرابة حوالي 45 دقيقة إلى وادي شاب إلى الداخل. طبعا
1: ما شاء الله،
2: هي نعم كانت رحلة جميلة، ونوعا ما فيك أمر، هي طبعا محملة بالتعب، لكن التعب الممتع اللي من خلاله نكتشف جمالية عمان بتفاصيلها. وانتهينا من وادي شاب واتجهنا إلى وادي طيوي، يعني تجولنا في ربوع هذا المكان الجميل في وادي طيوي. وإحنا نتجول حفيظ يعني بين المزارع وتسمع خرير الماء وكذلك الجبال الشاهقة في هذا الوادي، حقيقة كانت يعني جولة جدا رائعة. الساعة على الساعة 1 تقريبا و35 دقيقة رجعنا إلى مقر الإقامة، وأنا أكلمك حاليا نتجهز إن شاء الله لانطلاقنا إلى رأس الحد ورأس مدركة بإذن الله تعالى.
1: ما شاء الله، يعني برنامجكم حافل ومليء بالمغامرات ومشاهدة الأماكن الرائعة، تغذي عينك وتغذي بصرك وتغذي روحك بالطاقة الإيجابية.
2: أنا تفاجأت أنه عندنا شواطئ، أنا أكلمك من ابن البلد ابن عمان وأشوف هذه الشواطئ الجميلة، من يقول أنه عندنا شواطئ فيروزية يعني وأمواجها اللي تعانق الرمل اللي باللون الأبيض اللي يعطيك أيقونة جمالية على هذه الشواطئ. تفاجأت حقيقة وبلغت الفريق أني أريد أتوقف، أريد شوي أستمتع متع ناظري في شواطئ بلدنا الجميلة حقيقة. وإحنا متجهين كنا إلى صور، توقفنا تقريبا لأكثر من 15 دقيقة نستمتع في الجمال اللي الله أنعم علينا في هذا البلد.
1: الحمد لله،
2: فشيء جدا جميل حفيظ يعني، وإن شاء الله إحنا في صدد إنه نطلق بعض الكواليس التشويقية في عبر منصات الشبيبة، فهذه أيضا دعوة لجميع الناس اللي تسمعنا إنه يشوف الكواليس وما يمنع عنهم يضرب سلف سيارته ويتجه إلى هذه الأماكن الجميلة.
1: وكأنك عبد الله تشجع يعني الزائر إنه يعيش تجارب بين البحر وبين الجبل وبين السهل وبين البادية، يعني خلال ساعات قليلة ممكن يشوف كل هذا قريب من بعض عندما يتجه إلى
2: حفيظ. يعني التقينا ببعض زوار من خارج السلطنة، تحديدا من جمهورية ألمانيا.
1: نعم.
2: فكان يعني يعبر عن سعادته، يعني كنت أنا مظن أنه ممكن يقول الجو حار، بس كان في قمة السعادة يقول هذه المناظر الجميلة اللي عندكم، يقول يعني أصرف ناظري أي مكان أشوف الجمال، التفت يمين أشوف الجبل، ارتفعت إلى يعني مستوى النظر أشوف هذا البحر الجميل اللي عندكم. وهو كان يمشي في وادي شاب، فيقول المتعة والتمتع البصري اللي موجود في هذا البلد يخليك تنسى التعب وتنسى أي شيء. فكان يعني يتكلم وهو سعيد جدا بكل هذه التفاصيل. فطبعا شاركته بعض الأفكار، قلت له أنه إحنا منطلقين إلى محافظة ظفار في طريق ساحلي في أكثر من منطقة، في منطقة الأشخرة وشويمية. تفاجأت طبعا أنه عنده خارطة وحاط نقاط على الخارطة، واعتقد والله أعلم يمكن نصادف هذا الشخص عندنا في المسار، يعني تجميل لحافظة ظفار.
1: جميل جميل.
2: حقيقة هي فرصة حفيظة، أو هذه دعوة.
1: من الفريق اللي معكم حاليا؟
2: الفريق طبعا عندنا الزميلة براء راشد،
1: هي
2: أكيد مقدمة عندي في البرنامج، وعندي طبعا المصور شبين والمخرج تيتو، كلهم هذا الفريق ما شاء الله. يعني جهد جبار من تنظيم، حتى تعرف أنه أوقات النوم محددين في جدول منضبط، حتى أنه نحاول نغطي أكبر قدر من الأماكن السياحية وفق الجدول المعد من فريق البرنامج.
1: جميل، عساكم على القوة يا رب العالمين. إحنا ما نريد يعني نبقى، يعني نحب أن نبقى شيء، بعض الأشياء قد نشعر بأن نحتاج أن نتفاجأ أو نفاجئ المستمع الكريم من خلال إخفاء بعض التفاصيل، إلا أثناء وصولكم ممكن نحكي معكم في قادم الوقت ونعرف وين واصلين، وين وجهتكم، لأن نعرف الآن أنت على وشك الانطلاق إلى موقع آخر، وعسى الله يوفقكم يا رب.
2: آمين حفيظ، وشكرا لك، ومثل ما تفضلت إن شاء الله راح نبقي على اطلاع في مسار الرحلة والأماكن إن شاء الله اللي ممكن نزورها ونوثق اللحظات الجميلة فيها.
1: استمتع بوقتكم وديروا بالكم، والله يحفظكم.
2: يحفظ الجميع، وشكرا لك حفيظ على هذه الأبديت للجمهور،
1: وإن
2: شاء الله يعني أنا هذه دعوة الجميع أقولهم ترقبوا في منصات الشبيبة، إن شاء الله راح تنزل هناك بعض المقاطع التشويقية، حتى إن شاء الله نبدأ ندشن موعد الحلقات بإذن الله تعالى.
1: يلا موفقين للخير، بارك الله في كل التحية لك، والشكر موصول إلى زميل الإعلامي عبد الله السابعي اللي أطلعنا على هذه المغامرة وهذه الرحلة وهذا البرنامج صوت ظفار على مدى قرابة 5 أيام، بدأت من مسقط إلى ولاية أيضا قريات بمحافظة مسقط، والآن اتجاههم إلى صور وبعدها رأس الحد، ومرورا أيضا بمحافظة الوسطى بعض القرى وبعض المناطق الساحلية، واستكمال هذا المشوار إلى هناك محافظة ظفار للاستمتاع بهذه الجولة الساحلية والتعريف أيضا بالمعالم الأبرز معنا على هذا الامتداد الساحلي من شواطئ سلطنة عمان وجماليات المنظر بين الجبل وبين البحر وبين الشطآن والخلجان والمشاهد الجميلة للطيور وحركة البحر، وأيضا إحنا سنعيش أجواء أكثر جمال ومتعة هناك عند اقترابهم من محافظة ظفار اللي تعيش موسم استثنائي، هو موسم خريف ظفار. نلتقي إن شاء الله في الغد في حلقة جديدة، ونترككم إلى ذلك الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 00.

0: وخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

عيش حياتك وخليك شبابي مع برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة. وابتدى المشوار في تو الناس. مستمعي الكرام, احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء ومن الأحد للخميس. وهذه أيضا تحية مسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس صوت وصورة, واللي مثبتين على الموجة 97.5 في الباطنة ومسقط, وفي محافظة ظفار هناك أرض اللبان 98.5. كمان أرحب بكم مستمعين الكرام أيضا في أرقام التواصل على 24990000 لسماع أصواتكم أكيد, أما على رسائلكم على 947777975. في هذا المشوار المسائي مستمعين الكرام راح نرافقكم إن شاء الله تعالى من الساعة 5 إلى الساعة 8 مختلف الفقرات المنوعة سواء كانت اليومية أو الأسبوعية. يرافقكم فريق العمل مستمعين الكرام, أنا عيد الخويطري في الإعداد والتقديم, والإخراج المرئي الزميل العزيز بدر البلوشي.

خريف ظفار شيء ثاني مستمعين الكرام، ويلا على خريف ظفار 2026. مستمعي الكرام، بالأمس تكلمنا عن عدد من المواقع في محافظة ظفار، واللي طبعا يتزامن مع مهرجان خريف ظفار 2026. تكلمنا عن وقت الطفل وأيضا ساحة إتين والفعاليات الرياضية. اليوم راح ناخذكم لمواقع أكيد أخرى مع خريف ظفار 2026. اليوم مستمعي الكرام ثلاث مواقع راح ناخذكم فيها، وإن شاء الله تعالى في حلقة بكرة من برنامج تو الناس أيضا راح ناخذ عدد من المواقع في خريف ظفار 2026. الحديقة الصحية مستمعي الكرام كأحدى محطات موسم خريف ظفار الرئيسية، وتأخذ زوارها في رحلة تفاعلية تمزج بين النوعية الصحية أو التوعية الصحية عفوا والأنشطة الترفيهية في أجواء نابضة بالحيوية، وذلك عبر مساحات رياضية مفتوحة تتضمن أدوات ومعدات رياضية تتيح للأفراد والأسر التفاعل مع قيم صحية وبيئية في أجواء حيوية استثنائية. وما ننسى مستمعي الكرام في الحديقة الصحية أيضا مضمار رياضي يشجع على ممارسة رياضة المشي والجري. والروح على الملاعب المخصصة للتنس الأرضي وكرة الطائرة والسلة لتضفي أجواء أكيد من روح المنافسة والحماس.

وأيضا هناك تحديات رياضية مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. فبإمكانكم مستمعين وزوار محافظة ظفار من داخل عمان ومن خارج عمان انضموا إلى تجربة صحية وترفيهية تركز على الأنشطة التي تعزز الصحة واللياقة البدنية والترفيه العائلي ضمن فعاليات موسم خريف ظفار لهذا العام في حديقة صلالة وسط أجواء موسم الخريف الاستثنائية. وأيضا مستمعي الكرام هناك الواجهة العصرية تعكس فعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين الروح الإبداعية والطموح المتجدد لموسم خريف ظفار من خلال تقديم تجربة ترفيهية غامرة تتناغم فيها الطبيعة الخلابة أكيد مع المحتوى المبتكر. وتضم الواجهة العصرية مستمعينا أجنحة ل 14 دولة يعرف بها معالم وثقافة كل دولة ومسرح رئيسي تقام فيه عروض يومية مخصصة لكل دولة إلى جانب برنامج متنوع يومي. وتتميز فعاليات الواجهة العصرية بالعروض الموسيقية مثل الممر الموسيقي الحي وفرقة باند آند بوكس وكرنفال العربات المضيئة. وما ننسى مستمعي الكرام الفعاليات التي توجد بالواجهة العصرية كقرية العالم للصغار، قصر الأميرات، كرنفال عالم الأضواء وفعاليات عروض المسرح وعربات وحاويات الطعام.

وكما مستمعي الكرام تؤكد الواجهة العصرية مكانتها كخيار مثالي للسياحة العائلية، حيث يجد الزائر نفسه أمام تجربة متكاملة تنسجم مع تطلعاته وتأسر روحه بجمالها وتفاصيلها الغنية ومساحتها الواسعة.

وما ننسى مستمعي الكرام أيضا مسرح المروج. مسرح المروج الذي يعد أحد أبرز المعالم الترفيهية في موسم خريف ظفار 2026. أيضا هو منصة مفتوحة نابضة بالحياة تحتضن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية التي تجتمع تحت أجواء الخريف المتفردة في محافظة ظفار في هذا الموسم الاستثنائي. ومن أبرز الفعاليات التي تقام على مسرح المروج العروض المسرحية التي تستقطب الجمهور من مختلف الفئات، إضافة إلى الندوات والمؤتمرات التي تتناول موضوعات في مختلف مجالات الثقافة والفنون بمشاركة نخبة من المختصين. ويشكل مسرح المروج وجهة رئيسية لزوار خريف ظفار من داخل سلطنة عمان وخارجها، لما يقدم من تجربة غنية تجمع بين الفن والثقافة.

0: نقول الروح لغفار. نروح مستمعين للظفار، لكن خلينا قبل ناخذ رقم طبعا نعطيكم رقم الاتصال لأنه في مشاركات معانا على 2499-0000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، يسعد لي مساءك ومساء المستمعين الكرام.
0: ومساءك طيب أخي يعقوب، كيف حالك؟ كيف الصحة؟
1: الحمد لله بخير وعافية، كيف حالك أنت؟
0: الله يسعدك ويسلمك بخير وعافية ولله الحمد.
1: أراك وحيدا اليوم عبر الأثير. أين الأخوات المتألقات دائما معك؟
0: الله أبرار في برنامج صباح الشبيبة، وأنوار في إجازة.
1: الله يحفظهم أينما كانوا وأينما حلوا وارتحلوا.
0: اللهم آمين.
1: أهم شيء أن نسمع أصواتكم أنتم عبر هذه الإذاعة الجميلة الرائعة والتي دائما ما تبهجنا مع برنامج تو الناس.
0: الله يحفظك أخوي يعقوب. إيش هالنبرة الصوت الحلوة اليوم؟ في شيء في شيء غير طبيعي.
1: الحمد لله اليوم أنا بصحة وعافية، ومثل ما أذكر وأكرر دائما أقول بأن إذاعتكم الجميلة أنتم المتألقون الرائعون دائما عبرها عبر المذياع هكذا نقول، تعطونا طاقة إيجابية في هكذا مساء من مساء هذا اليوم أيضا وكل مساءاتنا أيضا.
0: الله يسعدك أخوي يعقوب، احنا سعيدين بسمع صوتك، وفكرتك أنك تقول لي كذا أراك عصية الدمع.
1: يا الله مشغول البال.
0: شيمتك الوحدة.
1: أنت دائما رائع يا عيد، أنت دائما
0: الله يسعدك.
1: واحد من الناس اللي نحن فخورون بهم عبر هكذا أثير أيضا، وتألقك الدائم والمتميز أيضا، ونحن نسعى وننتظر الساعة حقيقة الخامسة بفارغ الصبر لكي نكون معكم على الهواء.
0: لنا كثير الشرف أخوي يعقوب، الله يسعدك.
1: تحية أوجهها أولا إلى صديقي المخلص الوفي سامي العبدلي، وأقول له إن شاء الله درب السلامة، والله يحفظك وخليك على السمع سامي على عبر الأثير على إذاعة الشبيبة، وكل المستمعين أيضا كذلك سواء في مسقط أم هناك في ظفار.
0: يا سلام عليك، على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في ظفار 98.5.
1: نعم هكذا 98.
0: وبإمكانهم أيضا يعقوب تقولهم أنه اللي تابعنا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس أيضا برنامج تو الناس وبرامج إذاعة الشبيبة،
1: وكذلك أيضا سواء بالصوت والصورة أيضا ممكن يتابعونا.
0: الله يحفظك يا رب
1: يعقوب. ويحفظك.
0: خلينا خبرك موضوع حلقة اليوم.
1: نعم،
0: في فترة الصيف مستمعينا تتغير أشياء كثيرة في حياتنا، من مواعيد النوم إلى مستوى النشاط وحتى المزاج العام. البعض يشوف الصيف فرصة للراحة والانطلاق والسفر، والبعض الآخر يحس فيه بثقل وكسل وتوتر بسبب الحرارة وتغير الروتين. سؤالنا اليوم، كيف يأثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك يعقوب؟
1: بارك الله فيك عيد، حقيقة برنامجك شيق وجميل بالفعل وفي وقته ومحله أيضا. أنا شخصيا حقيقة بالنسبة لي الصيف هو جميل جدا، ولكن لكوني أني أعاني من أمراض مزمنة حقيقة الصيف يؤثر علي كثير، يعني درجات الحرارة خاصة هذا الصيف مرتفعة جدا وعالية.
0: نعم.
1: بين الحين والآخر تؤثر علي حقيقة مثل ما أثرت علي في أيام ماضية وخلتني حقيقة طريح الفراش قليلا. الآن الصيف في نفس الوقت هو متعة، يعني الواحد ممكن يعني ياخذ في اجازه، يخرج في اجازه
0: أكيد.
1: يصير مع اهله ايضا يستمتع هناك في ظفار مثلا. اما انا كذا جدولي في الصيف ايضا اني اخرج في اجازه، منها اخذ اجزاها يعني، منها اخرج فيها في فحوصات علاجيه خارج السلطنه، ومنها كذلك ايضا استمتع بها في خريف الظفار.
0: اذا خلى ظفار، نقول خلال ظفار 2026 شيء ثاني
1: طبعا بالعجازة إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: ولحد الآن يعني جالس أوازن الأمور المالية لأنها مهمة جدا يعني
0: مهمة فعلا
1: الأمور المالية، فبالتالي الإنسان دائما يحسب حسابه في كل حالة. في نفس الوقت نحن أيضا من خلال يعني شهر 8 تدخل علينا أيضا مدارس في الشهر اللي بعده، وعندنا أبناء أيضا يدرسون ويحتاجون أيضا إلى مستلزمات دراسية وغيرها، فبالتالي يجب أن نحسب كل الحسابات منذ بداية طلوعنا الإجازة حتى عودتنا من الإجازة
0: بالسلامة إن شاء الله. أخوي يعقوب بإذن الله تعالى راح تروح ظفار وتستمتعوا. نقول هذا الخريف أو موسم الخريف 2026 استثنائي، تقريبا ما يقارب من أكثر من 125 فعالية.
1: نعم
0: صحيح. فدائما تكون وجهتك اللي هي
1: سواء عبر أثيركم أو عبر أثير الإذاعات الأخرى أو حتى يعني نتابع عبر الشاشة التلفاز من خلال مهرجان خريف صلالة اللي بدأ فعلا يعني.
0: إنزين يعقوب، أنت ما ذكرت لي هل يأثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك ولا كيف؟
1: ذكرت لك قلت لك إن الصيف يؤثر علي يعني من خلال الحرارة اللي بالفعل هذا الصيف قوية جدا وأثرت علي فعل بالفعل.
0: هي وفي أماكن أخرى يعني ممكن.
1: أيضا في نفس الوقت أنا استمتع أيضا بالصيف لأن الصيف أيضا في أشياء كثيرة إيجابية يعني ما بس نحن نقول كذا، لكن هو يؤثر علي لكوني إن أنا عندي أمراض مزمنة يأثر علي صحيا فقط.
0: زين يعقوب، أنت في الصيف تسهر كثير يعني؟
1: لا ولا أبداً. في الشتاء أنا جدولي هو ما يتغير أبدا، صيف كان
0: صيف وشتاء. الله يعطيك العافية.
1: 3:55 فجر أقوم
0: ما شاء الله.
1: أنا هكذا جدولي.
0: المهم يعني إنك ما تسهر يعني.
1: قيلولة لازم أخذها الساعة الواحدة ظهرا.
0: جميل، المهم إنك ما تسهر مثل بعض الناس.
1: لا أبدا، نحن عاد الشياب كما توعيد نسهر.
0: ما الله يعطيك العافية شباب. تعقوب
1: أصلا من صلي العشاء خلاص عاد يقرب صوب الفراش، ما في مجال يعني.
0: الله يعطيك العافية. أختم معاك يعقوب كذا بمباراة أمس فرنسا وإسبانيا. خسر المنتخب.
1: وأقول للجميع خليكم على السمع واستمتعوا.
0: أنا ما لحقت
1: عند أيضا عبر إذاعة الشبيبة. وإلى اللقاء.
0: الله يسعدك. أنا كنت بسألك عن فرنسا وإسبانيا وإنجلترا اليوم والأرجنتين، تتوقع من؟
1: أنا حقيقة بالأمس قلت لك بأن فرنسا راح تصعد وتقابل الأرجنتين في النهائي. لا، وقلت لك في نفس الوقت أن إسبانيا ما هي سهلة، وبالفعل إسبانيا صارت ما هي سهلة وخرجت طبعا فرنسا. نفس الكلام أقول لك
0: اليوم الأرجنتين وإنجلترا
1: ممكن تفعلها إنجلترا كما فعلتها إسبانيا على على فرنسا. ممكن، وهذا شيء وارد لأن الفرق كبيرة، الفرق الأربعة ما صعدت.
0: صحيح،
1: وكلمتك يوم أمس، فبالتالي ربما يكون نهائي بين إنجلترا وإسبانيا.
0: يعطيك العافية أخو يعقوب، شكرا لسماع صوتك. شكرا جزيلا
1: لك عيد، وإلى اللقاء.
0: في أمان الله الغالي. شكرا. إن شاء الله دائما مع هذه الروح المرحة والمزاج الرائق يا يعقوب. نقول فريد ماشي، راح الخط، راح الاتصال، راح. إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم. في فترة الصيف تتغير أشياء كثيرة في حياتنا، من مواعيد النوم إلى مستوى النشاط وحتى المزاج العام. البعض يشوف الصيف فرصة للراحة والانطلاق والسفر، والبعض الآخر يحس فيه بثقل وكسل وتوتر بسبب الحرارة وتغير الروتين. موضوع حلقتنا وسؤال حلقتنا: كيف يؤثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك؟ على 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عيد وأستاذ أبرار وكل من حضر هذا البث الجميل.
0: الله يحفظك أبرار، تسلم عليك.
2: أنوار عبر اليوم؟
0: لا أبرار ولا أنوار، عيد لأخوتي.
2: وحدك اليوم؟
0: شفت كيف أحمد؟ شفت كيف خلوني كذا لحالي والوحدي؟
2: خذ إجازة روها عنك.
0: لا بس بدر موجود السرد وموجود الظهر.
2: فيكم الخير والبركة.
0: الله يسعدك أخوي أحمد، كيف أمورك؟
2: والله الحمد لله طيب، أخباركم عساكم خير.
0: الله يسعدك. طبعا بما أن اليوم أنا وحدي، ممكن أسألك وين الحين مشوارك المسائي؟
2: ردينا مرة.
0: الله يحفظك ويسعدك يا رب.
2: بعدني ما طلعت.
0: نحن دائما مشاويرك المسائية تبدأ أحمد.
2: أكيد طبعا.
0: الله يحفظك يا رب.
2: يعني أحمد، على حسب سؤال الحلقة، هذا الجواب على حسب سؤال الحلقة.
0: أيوة، يلا، هل يغير من مزاجك؟
2: أكيد طبعا.
0: أو روتينك؟
2: أكيد صيف. طبعا الشتاء ولا الصيف تأثير مباشر على روتين الإنسان وعلى مزاجه.
0: أكيد.
2: يعني مثلا عندك الصيف أنت في أعمال ممكن تقوم فيها مثلا سواء منزلية أو غيرها، وتقدر تعملها في بداية الصباح الباكر، أما من بعد طلوع الشمس خاصة إذا كانت الأعمال خارج المنزل أو على الهواء الطلق صعب، لأنه الجو ما يساعد.
0: صحيح.
2: في أمور كثيرة أنت تأجلها لحد المغرب مثلا، لحد ما شوية الجو يكون ألطف وكذا، لأنك تراعي صحتك وتراعي قدرتك والجهد اللي بتبذله في الصيف تحت الحرارة الشمس.
0: أكيد.
2: الشتاء نفس الشيء، الجو يختلف والأشياء اللي تعملها في الشتاء وتقدر تعملها صعب، والعكس أيضا الصيف والشتاء فرق. فالإنسان يأثر كل هالأمور عليه، حتى طول الليل النهار وطول الليل يأثر.
0: يعني ممكن إذا قلنا مثلا شيء واحد مثلا أحمد عندك، النوم أو الأكل أو النشاط، هل تأثير واضح مثلا في الصيف، في فترة الصيف؟
2: أكيد لأنه في الصيف أنا في وجهة نظري الإنسان في الشتاء أكثر رغبة مثلا في الأكل غير الصيف. الصيف يمكن حتى المشروبات اللي بيشربها الصيف المفترض تكون مشروبات تختلف عن الشتاء، يعني في الصيف بيشرب مشروبات أقرب أنها تكون باردة. في الشتاء لا، بيكون المشروبات دافية وساخنة وكذا، فكل هالأمور الصيف والبرد تغير فيها وتلعب فيها دور.
0: بالضبط يا أحمد، شكرا جزيلا لك.
2: أيوة، حتى مزاج الإنسان نفسه في الأجواء الحارة يختلف عن الأجواء المعتدلة أو الباردة. الإنسان يتأثر بسرعة بالأجواء هذه.
0: وفي البعض منهم أحمد ترى هي مثلا يقول لك احنا الصيف أكثر في الإجازات وكسر روتين، يعني اللي ممكن يرافقنا طول العام نوصل للصيف نقول في إجازة منها الصيف، طبعا منها السفر وأيضا تغيير الأجواء ويحسن المزاج.
2: هذا شيء مختلف. الإنسان دائما يتكيف مع الأمور هذه على حسب إمكانياته وقدراته كذا، فهذا شيء مختلف. أنا ممكن أرتب أموري إذا عندي قدرة وعندي إجازة وعندي كذا برتب، أكيد ما حد ما يتمنى أنه يستغل الوقت في شيء ممتع بالنسبة له. لكن اللي إنسان مثلا ما عنده إجازة ولا ظروفه كذا وما قادر يطلع، فعادي يتكيف على قدر ما يستطيع.
0: بالضبط.
2: لا أيوة، لأنه الصيف تأثيره مثل ما قلنا نحن مباشر على الإنسان، يأثر عليه في أمور كثيرة ويختلف عنده المزاج والروتين اختلاف كلي عن الشتاء.
0: شكرا لك يا أحمد، سعيدين بمداخلتك.
2: بارك فيك، أنا سعد. سلام الأستاذ بدر.
0: الله يسعدك ويحفظك، الله يسمعك ويسلم عليك.
2: الله يعطيكم العافية.
0: في أمان الله.
2: حياكم الله.

إذن مستمعين، هذا موضوع حلقتنا اليوم، كيف يؤثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك؟

0: ومثل ما ذكرنا مستمعي الكرام، تغيير أكيد الروتين اليومي في الصيف، كثير من الناس يسهروا أكثر ويتأخروا في الاستيقاظ، وهذا يسبب اختلال أكيد في مواعيد النوم والأكل والنشاط. الدراسات تشير أن الضوء الطويل في الصيف يربك الساعة البيولوجية ويغير نمط النوم. على 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد،
0: مساك الله بالخير أخوي سامي.
1: مساكم الله بالنور والسرور.
0: كيف صحتك؟
1: الحمد لله، نشكر الله على كل حال.
0: إن شاء الله طيبين وبخير.
1: الحمد لله رب العالمين. الله اليوم خلوك بروحك اليوم.
0: هي والله خلوني وتركوني.
1: مشي وما حد بحسابي.
0: اليوم اليوم أصير شاعر أنا.
1: أقول لك. الأمر طيب. تركوني وحدي ومشي وما حد بحسابي.
0: أوه هذا. هذه كلماتك سامي؟
1: لا القيصر طبعا.
0: آه كلمات القيصر.
1: نعم.
0: زين تسمعنا نسمعها شوية كذا.
1: أبداً. أقول لك العين ما تعلى على الحاجب.
0: كيف؟
1: أنت مكفي موفي خلاص.
0: خلاص يلا إذا نكتفي إحنا بالكلمات هذه.
1: لا طلبت منك طلب مرة ما رفضت أنت.
0: أفا؟ ما يصير هذا في تو الناس.
1: مقطع من القيصر بصوتك.
0: مقطع من القيصر بصوتي. ايش اقول؟ إيه؟ والله انت خليتنا في وضع محرج سامي.
1: فرصه الحين فرصه. بدون انوار بدون ابرار. هو ما يضحكنا عليك.
0: هو بيني وبينك فرصه اني انا اليوم اطلاقا ما راح اغني.
1: اليوم متعكر مزاجك كل شيء اليوم.
0: لا المزاج رايق الغالي. كيف يأثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك سامي؟
1: والله لما انا عندي عن نفسي اتكلم عن نفسي ما يغير.
0: نفسه يعني في الصيف وفي الشتاء المزاج مرة واحد. ها؟
1: سيام أخذ مقزح.
0: أوه هذا فيز كذا.
1: هذا معكم.
0: هي هذا المثل. تعرف قصته سامي؟
1: والله سمعت. نعم سمعت قصته. أيوة.
0: إنزين.
1: عندنا أعتقد بنات خوات سنتين.
0: فعلًا. هن مش خوات، قارات.
1: قارات. أيوة صديق مثل الخوات يعني.
0: نعم مثل الخوات فعلا.
1: أيوة.
0: انزين يا سامي، انت كله يعني الامور معك تمام في الصيف؟
1: عادي تمام في الصيف، لان حكم عملي وشغلي اصلا في الصيف، والله في الشتاء هو ما يتغير. انا شغلتي في الحرارة او مندوب او كذا يعني.
0: وحتى ساعات النوم مواعيد النوم وكذا سامي؟
1: شوف النوم انا بضرب لك مثل النوم عادي عندي. بعد صلاة العشاء انا عندي نوم، العشاء المغرب طبعا. بعد صلاة العشاء نوم عندي. المنبه بيصيح لك على المباريات. وبركي اكمل نومتي. هذا هو عندي نظامي.
0: كذا النظام
1: كذا والله كذا. اي كذا نظامي ومن زمان. ما بس في كاس العالم يعني، نظامي هذا هو. الساعة تقريبا على 3:30 ناهض خلاص.
0: زين يا سامي يعطيك العافية.
1: يعافي الجميع يا رب.
0: الله يحفظك. شكرا جزيلا لك وشكرا لتواصلك.
1: واجبنا وشكر خاص لأخي الغالي يعقوب الثيابي وأبو إياد الشيادي إن شاء الله، وصادق الجوشي محمد المنصوري، والكل من يعرف طبيعي.
0: أكيد وصلهم تحياتك وسلامك يا سامي. شكرا جزيلا لك يا غالي.
1: العفو الغالي.
0: في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة.
2: دام جو حر وقيض وشمس ونار برا، مشتاق لحبيبي خاطري.
0: دام الجو صيف وحر، مخليكم مع فرقة ميامي.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. أكيد مواصلين معاكم مستمعينا ساعتنا أو نقول الدقائق من خلال طبعا الدقائق القادمة إن شاء الله راح نتعرف على ضيف تو الناس. ونذكركم بموضوع حلقة اليوم مستمعينا الكرام. كيف يؤثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك؟ وأكيد هذه تحية مسائية للأخ سعد وأيضا أم يحيى مساء الخير، ونمسي بالخير أيضا على أحمد أبو علي وماجد التوبي. كنا نتكلم باتصال طبعا مع يعقوب السيابي، كنا نتكلم عن مباراة كأس العالم، فماجد التوبي يقول إن شاء الله تهزم الأرجنتين اليوم. مش عارف ضيوف اليوم يتمنوا خسارة الأرجنتين ولا لا. إذن أيضا هذه تحية مسائية للريم وتحية مسائية أيضا لأحمد. نعم مستمعينا، كيف يؤثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك؟ اللي حاب طبعا يشاركنا بالاتصال على 24990000. ورقم الواتساب على 94379975. راح نرجع لرسائلكم مستمعي الكرام وأيضا لاتصالاتكم ومشاركاتكم، سواء اللي يتواصل معنا على اليوتيوب من طبعا منصة إكس واليوتيوب كذلك، وأيضا اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة أو خلال هذا التوقيت ننطلق إلى نادي الجالية، النادي الاجتماعي للجالية المصرية بسلطنة عمان، حيث تقيم جالية مصرية عريقة تربطها بأرض السلطنة علاقات أخوة وتاريخ ومحبة تمتد لعقود. جالية يتجاوز عدد أبنائها بحوالي 95,000 مواطن مصري، يشكلون نسيجا متماسكا من الأطباء والمهندسين والمعلمين ورجال الأعمال والعمال والطلاب، يحملون معهم ثقافتهم العريقة ويندمجون في المجتمع العماني بحب وإخلاص. وفي قلب هذه الجالية مستمعينا الكرام يقف صرح اجتماعي مهم، هو النادي الاجتماعي للجالية المصرية بسلطنة عمان، الذي تأسس رسميا عام 2005 ليكون بمثابة البيت الثاني لكل مصري على أرض سلطنة عمان، ولتكون رسالته واضحة، حشد قدرات أبناء الجالية لخدمة الأغراض الثقافية والتربوية والاجتماعية والرياضية وتعزيز الروابط الأخوية بين مصر وسلطنة عمان، وربط الشباب المصري بوطنه الأم وإبراز الوجه الحضاري المشرق لمصر أينما حلوا وارتحلوا. وأكيد مستمعينا، يقول هذا الصرح اليوم الرجل جمع بين الخبرة الإدارية والروح الوطنية، إنه الدكتور عبد الرحمن عاصي رئيس مجلس إدارة النادي الاجتماعي للجالية المصرية في سلطنة عمان، رجل عرف بحرصه الدائم على جمع شمل الجالية وتنظيم الفعاليات والمشاركة في كل استحقاق وطني يعزز مكانة مصر بين الدول. معنا في برنامج تو الناس مستمعينا الكرام الدكتور عبد الرحمن عاصي، راح ناخذكم في جولة نتعرف من خلالها على نشاطات النادي، دوره الحيوي في حياة الجالية، وأبرز التحديات والطموحات وعلاقات الأخوة المصرية العمانية التي تكتب دائما بحروف من نور. دكتور عبد الرحمن، نمسي عليك بالخير في برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة.
1: خير على كل المستمعين وعلى حضرتك أخ كريم وعزيز على القلب.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. أنا أول سؤال نسأله، فينك؟
1: موجود،
0: يعني بعدنا زمان ما شفناك.
1: طبعا يعني قبل الهوى على طول أنا كنت بقول لك أني وحشتني.
0: الله يحفظك.
1: ووحشتنا كلنا، لأني هبدأ من جزئية مهمة جدا، الحب والإخلاص. فدايما كل مصري مقيم على أرض عمان الطيبة بيشعر بهذه المسألة، هم مندمجين. أنا طبعا يعني شهادتي مجروحة، واحد يعني تجاوز العمر هنا 25 سنة، فأكيد بيشعر بانتماء شديد جدا، بعتبرها وطني الأم الثاني بعد وطني مصر. الحياة عمان غالية على كل مصري.
0: أكيد أكيد دكتور عبد الرحمن، وإحنا نتشرف أيضا بوجودك معنا في برنامج توا الناس وإذاعة الشبيبة. بداية دكتور كذا نتعرف ونعرف أيضا المستمعين بنادي الجالية المصرية، إيش هي الفكرة من إقامة نقول أو الرسالة اللي يهدف لها الجالية نادي الجالية المصرية؟
1: كل يعني أندية الجالية طبعا أنا عايز بس أشيد بالتجربة العمانية لأنها تجربة متفردة بإطفاء شخصية معنوية على أندية الجاليات، وإن إحنا نكون تابعين لوزارة عريقة زي وزارة التنمية الاجتماعية وبنخضع لقانون وبينظم عملنا، والحقيقة إن ده حتى بيفيد يعني قطاع الجاليات بشكل كبير جدا، إن هو بيجد من يمثله بصورة قانونية، ويمكن ده يعني نموذج متفرد
0: بالضبط
1: في عمان حقيقة. يمكن وعمان سبق دول كتيرة جدا في هذا المجال، ويمكن ده كمان منعكس على أنشطتنا بالنسبة لمصر نفسها، يعني هم بيشعروا بينا بشكل كويس جدا
0: أكيد.
1: نتيجة عملية التنظيم اللي حضرتك تفضلت بيها. نادي الجالية المصرية هدفه الأساسي هو توطيد أواصر التعاون مع المجتمع اللي احنا بنعيش
0: هو فيه. هذا السؤال اللي كنت أسألك إياه في بداية الحوار، الرسالة اللي يسعى نادي الجالية اللي نشرها في سلطنة
1: جميع أندية الجاليات بتقوم على هذا المبدأ، توطيد أواصر التعاون وانعكاس للصورة اللي انت يعني أتيت منها، اللي انت بتنقل ثقافة معينة وبتحتك بثقافات أخرى. طبعا كلنا يعني من منبت واحد، ولكن الحقيقة كل مجتمع وله ثقافة معينة، فبيحصل نوع من الاندماج وبيحصل نوع من الاحتكاك بالثقافات الأخرى. الحقيقة ده كله بينعكس على عملية التوطيد الأواصر سواء مع المجتمع العماني الشقيق أو مع المجتمعات الجاليات الأخرى اللي بتحتضنها سلطنة عمان الشقيقة.
0: كذكر طبعا الجاليات أيضا الدكتور عبد الرحمن، الجاليات الموجودة في سلطنة عمان، كيف نادي الجالية المصري يسعى إلى تعزيز الروابط الأخوية بين أبناء الجالية المصرية وأيضا أبناء المجتمع العماني والجاليات الأخرى في سلطنة عمان؟
1: حقيقة طبعا يعني بشيد جدا بالمجتمع العماني اللي هو المجتمع المستضيف، اللي طبعا اللي عايش في عمان يدرك الكلمة اللي أنا هقولها، إن عمان بلد مضيف، يعني أي حد بيعيش على البلد ديت بيعيش على الأرض ديت، وخلينا أقول يعني أقولها بطريقة يعني أوضح شوية، إن طالما إن الشخص بيتبع الثقافة اللي هي موجودة أو إن هو بيحترم الأمر اللي هنا، بيجد إن عمان هي أفضل دولة على الإطلاق حقيقة، يعني أفضل دولة ممكن إنها تستضيفك. لدرجة إن كتير جدا من الناس، أنا مش بستغرب من المصريين لما أقول له أنت مقيم من فترة قد إيه، فكرة 20 و30 سنة دي أمر إحنا بنسمعه بطريقة عادية جدا، وحضرتك ممكن إن أنت تدركه من أبناء الجالية المصرية اللي أنت
0: أكيد.
1: يعني لك اختلاط بيهم كبير جدا،
0: أكيد وللشرف أكيد
1: بيعتزوا بيك بشكل كبير جدا.
0: الله يسعدك.
1: فدوت بيرجع لحاجة مهمة جدا، إن أنت بتندمج في مجتمع هو مجتمع مضيف بطبيعته، وأنت كمان بتحترم هذا المجتمع وتحبه فبتنصهر فيه، فده بيحصل. أما بالنسبة لعلاقتنا مع الجاليات الأخرى فلله الحمد، يعني نفس اللي بينطبق على نادي الجالية المصرية هو بينطبق على أندية الجاليات الأخرى، اللي طبعا إحنا بتجمعنا روابط كتيرة جدا، سواء على فكرة الجاليات العربية أو حتى الجاليات الغير عربية. يعني وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة، هي جمعتنا يعني هي جمعتنا، حتى خلينا من الجانب التنظيمي، يعني موجودين في جروب محتكين ببعض، بنتكلم مع بعض، بنشترك مع بعض في أنشطة كتيرة جدا. على سبيل المثال يمكن النشاط الرياضي اللي دايما بيقوم به نادي الجالية الأردنية الشقيق، حاجة بنعتز بيها بنعتز بيهم جدا جدا. ناس نجحوا في إقامة دورة الجاليات لمدة 11 أو 12 دورة ما شاء الله، جمعتنا كلنا، حاجة عظيمة.
0: وأكيد نادي الجالية المصري يتفرد بالصدارة
1: الحمد لله، بفضل الله يعني بفضل الله، ولكن ولكن الأهم من أن أنت تفوز ببطولة أن أنت تفوز بقلب الجميع
0: بالفعل
1: يعني. وده اللي بيننا يعني عموما، نادي الجالية السودانية نادي عريق جدا، مش عايز أنسى حد يعني، كلها أندية عظيمة. كلنا أصحاب كرؤساء الأندية بنجتمع مع بعض دايما، بنكون مع بعض في حاجات كتير جدا. كان في مباراة بتستحضرني، كان مباراة ما بين مصر والأردن، وكنا بنتفرج عليها رئيس الجالية الأردنية وأنا في نادي الجالية المصرية، يعني ومجموعة من رؤساء الجاليات، أتذكر رئيس الجالية السورية. فإحنا يعني الحمد لله
0: نسيج
1: واحد بتجمعنا حاجات كتيرة جدا جدا.
0: أكيد دكتور عبد الرحمن، بما أنا طبعا ذكر الأنشطة، الأندية تغطي أكيد جوانب ثقافية وتربوية واجتماعية ورياضية، أبرز الفعاليات اللي تم تنظيمها مؤخرا من نادي الجالية المصري؟
1: الحقيقة أن إحنا عندنا يعني عدد متنوع من الأنشطة. يمكن من على رأس الأنشطة دي اللي هو دايما بيستحضرنا في شهر رمضان الكريم، أن إحنا بنكون عايزين أن إحنا نعيش يوم مصري شوية، فبنعمل الإفطار المجمع في نادي الجالية المصرية في الملعب عندنا، بيبقى له وضع وتأثير على أبناء الجالية، بيكون حاجة مميزة للغاية. طبعا في الأنشطة الرياضية، إحنا كمان جزء من منظومة القرية العالمية في مهرجان ليالي مسقط، كان لنا تأثير جيد العام اللي فات في يناير اللي فات. طبعا يعني من المنصة المهمة، منصتكم العالمية مرموقة، أنا بوجه الشكر لبلدية مسقط على المهرجان الجميل اللي أقامته، وأنها مكنت هنا عمان دي المسألة دي اللي أنا بتكلم عليها.
0: الله يبارك.
1: مكنت الجاليات كلها في ما يسمى بالقرية العالمية، أنها تظهر بالشكل اللائق بيها، وعطتنا كل الإمكانيات اللي احنا خرجنا بيها بصورة مشرفة جدا. كل واحد كان بيعبر عن ثقافته اللي هو جاي منها، كل واحد كان بيعبر عن أنشطة معينة، يعني فولكلور شعبي، مكنونا ان احنا نظهر ده، فاحنا شفنا بعض، وهو دي الصورة الجميلة، هي دي عمان.
0: الله يحفظك دكتور. ما في فكرة، بما أنك ذكرت مهرجان مسقط وإحنا في نتزامن يعني مع مهرجان خريف ظفار 2026، ما في فكرة مثلا تكون مشاركة هناك في مهرجان الخريف؟
1: حقيقة أن إحنا نجحنا في حاجة في نادي الجالية المصرية، أن إحنا وضعنا لجنة تمثيلية في كل محافظة من المحافظات العشر اللي بخلاف مسقط.
0: جميل.
1: تمام. يعني احنا الحمد لله منتشرين في أرض السلطنة كلها، عندنا شبابنا ولجنتنا التمثيلية في محافظة ظفار نشطين، وهم ما شاء الله عليهم عاملين يعني شغل طيب جدا جدا في الجانب ده، وعندهم عدد من الأفكار بإذن الله تظهر في الواقع، وإحنا يعني بنعمل دعم لكل لجنة تمثيلية علشان يقدروا المادة أو النشاط اللي احنا بنقدمه مسقط يقدم أيضا في المحافظات المختلفة. الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة بدأنا نلمس أن كل المحافظات بقى عندها مهرجان خاص بيها أو معظمها، فده كله بيأدي ونفس الصورة اللي شفناها في مسقط شفناها في الزهرة، شفناها في العديد من المحافظات، وده بيمكن أبناء الجاليات أن هم ينصهروا وأن هم يكونوا قادرين أن هم يقدموا الثقافة بتاعتهم بشكل مناسب جدا، وده موجود.
0: أكيد. هل هناك تحديات دكتور من خلال تنظيم الفعاليات؟ أكيد هناك تحديات ربما تكون لوجستية حتى.
1: الحقيقة إن التحديات ده جزء من المنظومة، وهي ده اللي بتحسسك إن في نجاح أو إن النجاح له قيمة.
0: بالضبط.
1: ولكن أنا الحقيقة إن أنا يعني محظوظ بكل أمانة، أو كمعبر أو ممثل لمجلس إدارة نادي الجالية، بمجموعة من الشباب من الإخوة والأخوات اللي هم بيحبوا بعض، بيقدروا إن هم يقدموا حاجة لطيفة يعني.
0: جميل.
1: إحنا قبل يومين بالضبط يعني أقل من 48 ساعة كنا عاملين كان عندنا مناسبة في أحد الفنادق، نظمنا حفل تكريم ووداع للقنصل العام لجمهورية مصر العربية بعد قضاء أكثر من 3 سنوات من العمل القنصلي في خدمة أبناء الجالية المصرية. كنا محتاجين إن احنا نقول شكرا، وده شيء احنا تعودنا عليه في نادي الجالية المصرية. الحقيقة أن أنا ما كنتش عايز أتدخل في التنظيم أبدا المرة دي، يعني تركت اللجنة المنظمة، كنت بقول لهم أنا عايز إن أنا أشوف، يعني مش عايز ان انا اشترك زي كل مره، ولكن هم مشكورين دايما بيضعونا يعني كمجلس اداره على راس التنظيم، ولكن المره دي تعمدت ان انا ابتعد شويه عن عمليه التنظيم علشان كنت عايز استمتع بالمشاهده. الحقيقه كانت يعني حفل جميل جدا، وكان حاجه مميزه، انت اشتركت معنا ببعض الحفلات، وكان
0: هذا شرف لي دكتور.
1: تسلم وتعيش. اصلا ده وجودك هو اللي كان شرف لنا، وكان اضافه كبيره جدا جدا.
0: الله يحفظك.
1: الحقيقه الحمد لله الانشطه عديده ومتنوعه، وهو ده اللي بيخلينا ان احنا دايما في تحدي مستمر.
0: اكيد دكتور. لو نروح للجانب التوعوي بالنظر طبعا للاهتمامات الدولة بذوي الإعاقة البصرية، كما يتضح من وجود جمعية، طبعا وجود جمعية النور للمكفوفين وفعاليات متخصصة، إيش هو دور النادي الجالية المصرية في نشر التوعية بحقوق هذه الفئة وقدراتهم خاصة من أبناء الجالية؟
1: كان عندنا احتفال يعني في في في بيصادف يوم الإعاقة من الكشافة، يعني احنا عندنا فريق كشافة متميز جدا سواء كشافة بحرية أو كشافة جوية، وكانوا بيعملونا في بيصادف في نفس الأوقات ديت أو في نفس اليوم بيعملوا فعاليات، وطبعا كان هدفنا ان احنا ننشر ان الجانب التوعوي هو ده الهدف الأساسي. الحقيقة ان احنا برضو عندنا يعني محظوظين بعدد من منتسبي وزارة التنمية الاجتماعية من اللي هم المتخصصين في التخاطب وما شابه، ده كله بينعكس عملهم على أنشطتنا، وبنحاول ان احنا نقدم مواد من الناحية دي، لان في النهاية ده جزء مهم جدا من نسيج المجتمع اللي احنا محتاجين أنشطتنا تنعكس عليه، ويمكن ده الجزء الأهم على الإطلاق ان انت تكون قريب منه وتحاول ان انت تساعد في وجوده في المجتمع. هنا الجهد اللي موجود في سلطنة عمان بارز وواضح جدا، ويمكن الفترة اللي فاتت أصبح يعني نشوف وكيل وزارة للإعاقة، يعني ده حس كبير جدا من الدولة للمسألة ديت واهتمام بجزء مهم جدا من نسيج هذا المجتمع. الناس دي عايزة تشعر ان هم جزء، وهم فعلا جزء، وهم ذو قوة معينة، يعني مش هنقول ان هو مسألة ان انت معاق، لا، ده انت شاطر جدا في حاجات تانية وقادر جدا ان انت تخدم المجتمع في حاجات كتيرة جدا، قد تفتقد امر ولكن انت عندك امور كتيرة.
0: صحيح.
1: ودي التجربة هي اللي اثبتت، مش كلامي ولا كلام غيري،
0: اكيد
1: ده الواقع يعني.
0: اكيد دكتور، احنا راح نطلع لفاصل وبعدها ان شاء الله مستكملين معك الحديث اكيد مع الدكتور عبد الرحمن عاصي رئيس مجلس إدارة النادي الاجتماعي للجالية المصرية. مستمعينا الكرام، راح نطلع لهذا الفاصل وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج دو الناس.

0: ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل

فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: وانت ماشي مصر سلم. واحنا نرجع ونحيي الدكتور عبد الرحمن عاصي رئيس مجلس إدارة النادي الاجتماعي للجالية المصرية بسلطنة عمان. نمسي عليك بالخير دكتور مرة ثانية وحياك الله. انت منورنا والراحل هاني شاكر وانت ماشي على مصر سلم. سلم على مين يا دكتور؟
1: حقيقة الأغنية دي بتصادف عندي يعني شجن غير عادي عشان كده أنا
0: كلمنا يعني طلبتها بالاسم. كلمنا عن الشجن اللي يعيشه الدكتور عبد الرحمن عاصي.
1: خليني هقول لك على حاجة مهمة. في الفترة الأولى لما يعني وصلت عمان, طبعا يعني عمان بلد محتضنة زي ما احنا متفقين على المسألة دي.
0: الله يحفظكم يا رب في بلدكم دكتور.
1: وانا كنت محظوظ جدا حقيقة
0: في بلدكم.
1: لكن الفترة الأولى لي باعتبار يعني, وطبعا الفترة الأولى دي كانت من زمن بعيد يعني مش هقول امتى لكن من زمن بعيد. فكنت دايما بشوف كده اني انا معقول ان انا يعني هغيب عن مصر, هبعد عن مصر. اول بلد انا سافرتها هي عمان. لكن بعد فترة سبحان الله يعني, وكنت دايما أنا بقول الكلمة دي وبعيدها دايما, أنا دلوقتي بكون مبسوط وأنا في مطار مسقط ومبسوط وأنا في مطار القاهرة.
0: الحمد لله.
1: لما بكون في مطار مسقط رايح القاهرة بلدي, ولما أكون في مطار القاهرة راجع مسقط بلدي.
0: يا سلام.
1: تمام. فالأمر بالنسبة لي أصبح كده الحمد لله رب العالمين.
0: الله يحفظك يا دكتور. في سؤال هنا معنا طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي, يقول لماذا سميت مصر بأم الدنيا؟ طبعا الكل يعرف لكن نترك المجال للدكتور.
1: هي طبعا يعني
0: هذا السؤال وصلنا من سعد, من الأخ سعد.
1: شهادة في مصر مجروح, لكن مش هيقولها أبنائها بس بيقولها الناس اللي هم يعني حتى مش أبناء مصر أو المحبين أو اللي زاروها. مصر فيها كل حاجة. مصر بتحتضنك. مصر هي أم حقيقي. مصر كمان هي جاية في منتصف الكرة الأرضية.
0: يا سلام.
1: فهي يعني وهي منتصف في كل حاجة الحقيقة. يعني دايما بتشعر إن كل حاجة أنت عايزها هي موجودة. مصر فيها حاجة مختلفة
0: دايما وأبدا بإذن الله.
1: يعني فيها شيء مختلف عشان كده يعني هي كده
0: دائما وأبدا بإذن الله تعالى. هذا طبعا رسالة وصلتنا من الأخ سعد. شكرا لك يا سعد. دكتور رد على المكالمة.
1: ألو.
2: السلام عليكم. ألو.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا.
2: إيه ده ما عرفنيش.
1: دكتور شريف حبيبي. لا ما فيش حاجة اسمها ما عرفتكش. كنت بكتشف بس.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
2: مبارك دكتور عامل ايه؟
1: الحمد لله بخير.
0: دكتور شريف كيف حالك؟
2: اخبارك كيف الامور؟
0: كيف الصحة بخير؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: هو عرفك على طول.

0: ما أدرش ما أعرف.
1: الدكتور مستمعي الكرام الدكتور شريف سمير رئيس المشروعات الطبية بشركة أونيك، رحب بك دكتور معنا. وطبعا اليوم احنا نقول تو الناس هي في ضيافة الدكتور عبد الرحمن عاصي وإذاعة شبيبة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة والسلام عليكم وأهلا بكم جميعا.
1: أهلا وسهلا دكتور. دكتور كيف عبد الرحمن؟ الدكتور عبد الرحمن عاصي
2: كيف عبد؟ لا عبد الرحمن زي ما
1: احنا نسأل عن الدكتور عبد الرحمن عاصي عند الدكتور شريف.
2: يعني أقول أنا ولا يقول عبد الرحمن؟ دكتور عبد الرحمن زي ما كان بيقول كده، زي ما شهدته في مصر مجروحة أنا شهدتي في دكتور عبد الرحمن مجروحة. دكتور عبد الرحمن بعيدا عن العلاقة الشخصية كأخ وصديق وعشرة عمر، لكن لو لاحظت في كلام أنا بستمع للحلقة كلها، ففي كل كلام دكتور عبد الرحمن بيقول لك إحنا عملنا، إحنا كذا، إحنا كذا، عمره ما بيقول أنا عملت. دكتور عبد الرحمن عمل طفرة في نادي الجالية المصرية في خدمة كل أبناء الجالية بلا استثناء من مختلف الطبقات ومختلف التوجهات وفي على مختلف كل حاجة، إن خلى الناس كلها بتشارك، عمل نوع من أنواع التناغم والانسجام داخل نادي الجالية. أنا بقالي كتير برضو مش هقول بقالي كم سنة في السلطنة، عمري ما شفت هذا الانسجام في العمل، متقبل للجميع، فاتح صدره للجميع، يساعد الجميع دون سؤال، يعني من غير ما يسأل ده محتاج ولا مش محتاج. صاحب أيادي بيضاء على نادي الجالية والمستفيدين من خدمات نادي الجالية. دكتور عبد الرحمن من أجمل الشخصيات اللي ممكن تقابلها ومن أصدق الشخصيات اللي ممكن تقابلها، هي ترانسبيرنت مان، راجل شفاف جدا وصديق وفي، وبلغتنا احنا المصريين راجل جدع
1: دائما. صحيح،
2: ربنا يبارك في صحته.
1: دكتور شريف احنا كده محتاجين في تو الناس للمواقف اللي جمعتك بالدكتور عبد الرحمن.
2: ده محتاجة
1: كتير قوي. ولينا كده موقف أو موقفين يعني.
2: أنا هحكي على موقف من المواقف اللي تحضرنا، لأن أنا بشترك مع دكتور عبد الرحمن الأغلب في الحالات الطبية والحالات الطبية. أيام الكورونا ودي كانت من أصعب الأيام اللي مرت علينا
1: بالضبط
2: في كلنا في السلطنة أو في العالم.
1: صحيح.
2: فكان عندنا حالة من الحالات اللي كنا مش قادرين نلاقي لها مكان، وكان دكتور عبد الرحمن أساسا في الوقت ده هو شخصيا كان مريض.
1: ألف سلام.
2: الحالة دي دكتور عبد الرحمن كان بيتابع معايا تقريبا كل خمس دقايق، كل خمس دقايق حرفيا احنا وصلنا لايه، اقول له طب ريح وما تقلقش ويول مانج احنا هنتصرف. كان بيهتم بالناس اكتر ما مهتم بنفسه، دي من اكتر الحاجات اللي شفتها في دكتور عبد الرحمن. يعني انا اعرف دكتور عبد الرحمن بقى سنين طويله قوي، تقريبا عمره ما طلب مني حاجه لنفسه، دايما بيطلب للاخرين، فربنا يبارك في صحته. ودي من أحسن المواقف اللي قابلتها معاه، أصعب المواقف وأحسنها برضه، وفي الآخر الحمد لله وفقنا مع الحالة ربنا.
1: ما في مواقف طريفة دكتور؟
2: طريفة مع دكتور
1: احنا نعرف نعرف
2: طبعا عندي موقف طريف جدا مع دكتور عبد الرحمن، هو كان سبورتيف ليا جدا فيه. كان في شخص معرفش مين هو، كان مرة عمل حط اسمي برقم تليفوني في إعلان لتوظيف بمبلغ براتب كبير جدا جدا، فأنا نمت بالليل صحيت الصبح لقيت ما يقرب من 1000 مكالمة على تليفوني وتقريبا 5000 مسج أو حاجة كده على الواتساب. فطبعا الملجأ والملاذ ليا في الموضوع القانوني كان الدكتور عبد الرحمن بصراحة، وساعدني جدا في الموضوع، قال لي اقفل تليفونك. يعني ده كان
1: هذا الحل خلاص ملوش حل يعني، هو وما فيش حل غير ده.
3: كان هو أشهر شخصية في عمان اليومين دولت بالضبط.
2: من المواقف اللطيفة والطريفة كانت مع دكتور عبد الرحمن، دائما بيلاقي الحل سهل جدا، تليفونه وكان قاعد يضحك زي ما احنا بنضحك دلوقتي كده.
1: الله يحفظك يا دكتور شريف، احنا سعيدين بسمع صوتك وشكرا لك طبعا، وأيضا نقدم الشكر الجزيل للكابتن والحبيب العزيز الأخ العزيز سليم سعد أيضا بتنسيق، على أساس أن احنا الدكتور شريف يكون معانا على الخط. كنا نحاول أيضا نتواصل مع عائلتك الكريمة ولكن للأسف عدم وجودهم في سلطنة عمان. شكرا لك دكتور شريف، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، شكرا.
1: الله يحفظك يا غالي، شكرا، في أمان الله، مع السلامة. هاي دكتور.
0: طبعا يعني مهما اقول
1: انا ما انا المدبر. طيب دكتور،
0: الدكتور شريف انسان جميل وكريم ومحترم، وانا مهما اقول عنه هو بيبذل جهد غير عادي، هو كمان ومؤثر بشكل كبير جدا. واحنا تعودنا كلنا ان احنا كده، لكن هو قال كلام كتير جدا يعني زياده عليا يعني بامانه.
1: تستحقه يا دكتور.
0: تسلم.
1: تستحقه. دكتور، لو نروح للعمل التطوعي، بعض المصادر تشير الى ان بعض الانديه تعمل بجهود تطوعيه اكيد. كلمنا عن الكوادر البشريه المصريه اللي تدير النادي وكيف يتم تحفيز ايضا المتطوعين. انتم كثير من الفعاليات عندكم سواء كانت في الجانب الثقافي، في الجانب الرياضي او التربوي او حتى التعليمي، وحتى بالنسبه نقول للأشياء والأمور اللي ممكن تمر أيضا سلطنة عمان بها، وأنتوا يعني من أيضا موجودين يعني.
0: الحمد لله. الحمد لله. الحقيقة أن احنا يمكن مش العدد هو المهم قد ما المحبة بين الفريق هي الأهم.
1: جميل.
0: وده اللي بيحصل يعني. حتى لو كان عندنا الفريق مش كبير أو مسافرين أو شيء من القبيل ده، دايما الفعالية بتتم والنشاط بيتم على أكمل وجه، لأني أي عدد بسيط ودلوقتي بقى عندهم خبرات ما شاء الله عليهم، يعني لدرجة أن أنا بقول لك ما كنتش عايز أتدخل في ولا حتى أشرف على ولا أسمع أنتوا عملتوا إيه ولا خليتوا إيه، لكن الحقيقة أنه هما دايما أي مجموعة بتشتغل بتفاجئنا يعني. هما بيشتغلوا، أنا بشوفهم من بعيد كده، ناس بتحب اللي بتعمله
1: أكيد.
0: ويعني الحمد لله متنوعين زي ما حضرتك تفضلت ان الانشطه متنوعه، هم اصلا الخبرات متنوعه، وايا كان مين موجود فهو بيؤدي العمل لان هم عايزين يشتغلوا بيحبوا ده. وبعد كل فعاليه تبص عليهم كده مبسوطين جدا جدا، رغم ان هم اكيد ضيعوا من وقتهم وضيعوا من جهدهم، ويمكن حتى من بيدفعوا من جيبهم فعليا، ده في النهايه عمل تطوعي
1: اكيد.
0: لكن الناس كلها مبسوطه، الناس كلها محبه، الهدف عند الجميع الجوده، والحقيقه ربنا يعني بيكرمنا دايما بالمساله ديت الحمد لله. يمكن ده بشهاده الجميع، لاني لو يعني صدق الواحد في اللي هو بيعمله ربنا هيوفقه اكيد
1: باذن الله تعالى. من خلال ايضا النادي يسعى دائما لربط الشباب والاجيال الجديده من ابناء الجاليه المصريه هنا في سلطنه عمان للحفاظ على الهويه الثقافيه، كيف تفعلوا هذا الشيء؟
0: الحقيقة إن ده توجه من مصر الحمد لله. يمكن القيادة السياسية في مصر دلوقتي يعني واعية جدا للمسألة دي، إن مصر دلوقتي من يعني عدد أبناء المصريين اللي موجودين في الدول عدد كبير جدا ومؤثر للغاية. فارتباطك بالدولة الأم وبالذات بعد ما يعني في الأزمة كلها ما بتكونش في الجيل الأول يمكن لسه مرتبط، لكن ده بقى في جيل تاني وجيل تالت، فالأمر يعني بيمثل تحدي كبير جدا للدولة المصرية. الحقيقة أن هما بدأت الكثير جدا، وإحنا ماشيين على الضرب دوت الحقيقة، إحنا بنتبع اللي إحنا بنشوفه أو بنتعلم منه عشان نكون منصف يعني. أصبح من السهل جدا بالنسبة لي أنا كرئيس نادي الجالية أو حتى حد في مجلس الإدارة أنه يتواصل مباشرة بالقنوات الرسمية مع وزير الخارجية المصري أو مثلا نائب الوزير لشؤون يعني المصريين في الخارج، يعني التواصل سهل جدا يعني
1: من خلال الحفاظ أكيد على الهوية
0: بالضبط
1: والثقافة في بلد
0: والصالونات الثقافية اللي هي سفارتنا الحقيقة بتخلي يعني بتبعت لنا دايما الارتباط بمصر، والعملية مختلفة يعني مرة من الوزارة دي مرة من الوزارة دي، وأقربها احنا لسه متلقيين دعوة للمؤتمر العاملين بالخارج أو المصريين المقيمين بالخارج السابع
1: جميل.
0: السابع ده هيكون يوم 2 و3 أغسطس القادم يعني. وده العدد فيه بيكون ضخم جدا, بيتجاوز 2000 أو حتى يمكن أكتر من كده من اللي هم المغتربين أو المصريين المقيمين بالخارج. طبعا أنت بتشوف في المناسبة ديت ناس كتيرة جدا من دول كتيرة وثقافات كتيرة, وإحنا عندنا كمان جروبات ما بين الجاليات. في أنا من السهل جدا أن أنا مثلا أدخل على جاليتنا في أستراليا أو في أمريكا أو في فرنسا.
1: جميل.
0: من السهل جدا أن أنا أتواصل مع أي حد, لأن إن إحنا كلنا موجودين أصبحنا مع بعض. الارتباط بالوطن الأم مهم للغاية, وهو ده اللي بيعكس الثقافة, وهو ده العدوى المطلوبة يعني. أيوة. إن أنت ما تكونش بعيد عن وطنك. صحيح. دايما اللي ملوش خير دايما في وطنه مش هيبقى خير في وطن مستضيفه أبدا.
1: بالفعل.
0: فده الواقع. الحمد لله اللي بدأت به الحكومة المصرية وشغالة عليه أمر جيد, وأنا بشيد به وأتمنى المزيد, وأتمنى أن أنا دايما ألاقي قناة أنقل بها صوت المصريين في سلطنة عمان باعتبار أن أنا موجود هنا, أو المصريين الموجودين في العالم كله لهم طلبات كتيرة جدا. وأصبح دلوقتي كمان مجلس النواب المصري بيضم ممثلين عن المصريين في الخارج.
1: بفرص.
0: يعني في عدد من النواب بيمثلوا عن الخارج بس, فده كله شيء جميل, وأتمنى أن هو زيادته, لأن إحنا طمعين في ده طالما أن المسألة تحقق مصلحة معينة. وطبعا يعني أنا كمان على المقابل أنا بشيد جدا جدا بأبناء مصر في الخارج, عندهم حس وطني وحب لوطنهم كبير جدا, وبيظهر ده في وقت الأزمات. عايز أن أنت تقيس حب الابن لأمه هتلاقيه في وقت الأزمة, هتلاقيهم كلهم ملتفين, كلهم بيعملوا ده. مصر بتعدي بأزمات اقتصادية, دايما المصدر الأول بتجد تحويلات العاملين بالخارج, ده إحساس.
1: الله يحفظكم دائما وابدا. دكتور عبد الرحمن, كيف تابعت المنتخب المصري في كأس العالم 2026؟
0: الشجن الفرحة كمان يعني الحقيقة قبل حتى ما نروح للسيناريو اللي هو زعلنا ولا يهمنا, الحمد لله الحقيقة أن المنتخب فاجئنا, وأنا هقول أنها مفاجأة ومش مفاجأة. اللي يعرف المعدن المصري يعرف أنه هو في الأوقات الصعبة بيظهر, فإنما المفاجأة أن دي أول مرة أن احنا نعمل ده.
1: صحيح.
0: أول مرة نتجاوز الدور ده, أول مرة نروح لدور أبعد. طمعنا وساعدنا وتجربة الحمد لله رب العالمين. ودايما هو مش في الرياضة بس, في أي حاجة, ولكن الرياضة ظاهرة بالنسبة للناس وبتفرح الناس. طالما أن أنت أحسنت العمل ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك, وهو ده اللي حصل بالضبط. وأنا كان عندي قناعة الحقيقة أن دايما إنجازاتنا في مصر كلها تحققت عن طريق المدرب الوطني. يعني مصر فازت ببطولة أفريقيا 7 مرات, يعني يعتبر هو الرقم الأكبر في أفريقيا.
1: صحيح.
0: 6 مرات منهم
1: وأبناء مصر هم اللي قادوا المنتخبات فعلا,
0: ما عدا سنة 86 كان المدرب الأجنبي مايك سميث فقط لا غير. لكن لو جيت اتكلمت عن أي فوز بعد كده هتلاقيه عن طريق المدرب الوطني, اديله الثقة. ويمكن أنا بشيد بالقيادة السياسية, ما أمرش الرئيس أنه هو يكون مدرب وطني, ولكن عطى توجيه, وتوجيه الرئيس ممكن يكون هو ذو خبرة وذو فهم في المسألة دي جدا. ده كان أمر يعني أنا أشدت به الحقيقة وفرحت به جدا, إن التوجه يجي من هنا.
1: احنا حتى تابعنا دكتور الفعاليات اللي تقيموها قبل المباريات المنتخب المصري.
0: هم المصريين بيحبوا يتجمعوا, هم بيحبوا يبقوا مع بعض الحقيقة. أن أنا يعني حتى من منصتكم اللي هي المنتداكم العظيم دوت, بوجه الشكر اللي سلطنة عمان في كل حاجة هي مكنتنا يعني ان احنا نكون موجودين. انا كنت بقول كده في التلفزيون العماني يوم المباراة, انا قلت لهم انا قدامكم المشهد وهو خير دليل. الناس ديت مش موجودة في بلد مش بلدهم, دول موجودين في بلدهم, هم حاسين بكده. المنظر كان جميل جدا, تلفزيون العماني كان موجود معانا في المباراة الأخيرة, كان بيحتفل وبيحتفي بالمنتخب المصري.
1: تستاهل دكتور.
0: في كل أنحاء السلطنة, في صلالة كان في تجمع هائل جدا جدا لأبناء الجالية المصرية.
1: فعلا.
0: ومش كان أبناء الجالية المصرية بس, ده كان
1: احنا العمانيين
0: كانوا عدد ما شاء الله, وكانوا فرحانين جدا جدا. وكان الموضوع أنا مش أكيد كنت أتمنى أن احنا نروح أبعد. احنا طمعين في الكرة
1: أكيد.
0: لكن لا لا لا احنا عملنا جميل جدا.
1: لا مشرف مشرف
0: وتجربة مشرفة والحمد لله رب العالمين. يمكن أنا هستحضر كلمة واحدة لأحد النقاط، قال أفضل خروج اللي احنا خرجناه، خرجنا باحترام وبإشادة. كان ممكن أن أنت تخرج بطريقة تانية. خروج فرنسا امبارح على سبيل المثال، فرنسا صحيح. المرشح الأول، هم بذات نفسهم لما كان بصوتهم احنا ما عملناش حاجة، احنا ما عملناش صحيح. كل اللي احنا المفروض نعمله،
1: المفروض ان نعمله صحيح.
0: انتوا النهاردة قابلتوا أول منتخب قوي كانت النتيجة كذا، لكن مصر عدت بمنتخبات قوية قدمت نتيجة جيدة جدا الحمد لله، بنبني عليها للمستقبل. مش هنقول ان احنا كمان ما كانش عندنا أخطاء فنية، لا طبيعي جدا، ان ده العمل لازم ان كل عمل، فيش عمل كامل وفيه لا ومفيش حاجة كاملة أصلا، فدايما لازم نتعلم فعلا. لازم نتعلم.
1: الدكتور، طموحاتكم المستقبلية للنادي خلال السنوات القادمة ورسالتكم أيضا لأبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان.
0: التحديات لا تنتهي وإحنا مش بنشبع، إحنا عايزين دايما نوصل لدرجات بعيدة جدا من التنظيم، ومن قلنا أن مش هيبقى فيه كمال أبدا، ولكن فيه نهم للأفضل، ودايما في تطلع للشيء اللي هو بيجمع الناس. فعندنا خطط الحمد لله طموحة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نوفق فيها. عندنا يعني فريق كويس جدا بيشتغل من قلبه زي ما انا دايما بقول. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، وان شاء الله نحقق اللي احنا عايزينه. يعني كنا موجودين في مهرجان ليالي مسقط العام والعام اللي قبله، السنة اللي جاي عايز اعمل حاجة افضل، افترم عايز اعمل شيء يعني مميز جدا، عايز اعمل حاجات افضل. عندي كتير يعني كتير جدا، عندي الاحتفالات الوطنية، سواء الاحتفالات الوطنية بالوطن المستضيف يعني ارضنا الطيبة عمان، احنا بنحتفل بالعيد الوطني او العيد الوطني اللي احنا هنخرج من الاستوديو دلوقتي نحتفل بيه مع سفارتنا النهارده باذن الله. طبعا قدمنا الـ يعني، وطبعا ديت انا بشكر عليها سفاره جمهوريه مصر العربيه انها قدمت الاحتفال علشان اكبر عدد من ابناء الجاليه المصريه، لانها موسم اجازات يحضر الحقيقه ان هو يعني العيد الوطني يوم 23 يوليو، ولكن قدموه وخلوه النهارده علشان اكبر عدد ممكن يكون موجود. الحقيقه ان عدد كبير جدا جدا موجود من ابناء الجاليه المصريه.
1: دكتور
0: شيء بيسعد يعني.
1: أكيد رسالتكم لأبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان.
0: حقيقة يعني سلطنة عمان بلد جديرة بالحب وجديرة بكل الأشياء الجميلة. بطلب من أبناء جاليتنا أنهم يكونوا إنعكاس لثقافتنا المصرية العريقة على أرض السلطنة الحبيبة. هو في النهاية أني دولت دول أشقاء، ودايما نسعى ان احنا نكون صوره مشرفه. وحقيقه ابناء الجاليه المصريه يعني صورتهم جيده وعايزين الافضل على الاطلاق، ويعني نسال الجميع ان هو يعني دي رساله يعني ان هو يكون عنده وعي بالقوانين وعنده وعي بالانظمه علشان ان احنا نوصل للافضل باذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. اليوم مثل ما تفضل دكتور احتفال السفارة المصرية باليوم الوطني المصري، كل عام وانتم بخير، دائما مصر إن شاء الله تعالى في رفعة ورخاء بإذن الله تعالى. الدكتور إذن عبد الرحمن عاصي، رئيس مجلس إدارة النادي الاجتماعي للجالية المصرية في ضيافة توي الناس، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: أشكركم جدا على الاستضافة، وأشكركم جدا على حاجات كثيرة، وأنتظرك طبعا بعد البرنامج تشرفنا في الحفل بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى تشريف.
0: يعني السعادة بتكتمل بيكم حقيقة والله.
1: تسلم يا دكتور، شكرا جزيلا لك دكتور. إذا متابعينا احنا راح نطلع لفاصل، وشكرا للدكتور عبد الرحمن عاصي، وإن شاء الله تعالى نلتقيكم من بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله للي مثبتين أيضا على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار على 98.5. وهذه تحية مسائية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير لأم يحيى ومساء الخير أيضا للريم ومساء الخير لأحمد. موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام يقول: كيف يؤثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك؟ شاركونا كيف يؤثر الصيف على مزاجك وعلى روتينك. مستمعين الكرام، هناك أبحاث تؤكد أن الحرارة العالية تقلل جودة النوم وتزيد من صعوبة الدخول فيه خصوصا في الليالي الحارة، وهذا ينعكس مباشرة على الطاقة والتركيز في اليوم التالي. رسالة وصلتنا تقول: الصيف بالنسبة لي هو فصل من فصول الله، له جماله كما بقية أشهر السنة. قد تتغير فيه بعض المواعيد والروتين، لكن بالترتيب وحسن استغلال الوقت يبقى موسما للراحة وصلة الرحم وتجدد فيه النشاط. نسأل الله أن يجعل أيامنا كلها خير وبركة وأن يرزق الجميع الصحة والعافية، اللهم آمين. هذه الرسالة وصلتنا من أبو سلطان الغافري، شكرا لك يا أبو سلطان. وأيضا رسالة من الأخ سامي العبدلي يمسي على المتابعين برنامج تو الناس وعلى فريق تو الناس. تحية خاصة أيضا ليعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري، شكرا لك يا سامي. وإحنا أيضا نقولكم مساء الخير. ورسالة أيضا وصلتنا تقول: الصيف يأثر على طبيعة الإنسان غير لما يكون الجو لطيف ومنعش ويشجع للخروج أو الاستمتاع بالطبيعة والصحبة الطيبة. الرسالة وصلتنا من آخر 4 أرقام 2240. لو تحطوا أسماءكم زين. إذن مستمعي الكرام، كيف يؤثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم. راح نستكمل إن شاء الله بعض الرسائل اللي وصلتنا على رقم البرنامج

وأيضا هذه تحية للإعلامي السعودي لافي يقول الصيف صاده صدق المشاعر وياه يقين بالواقع وفاله فال حسن صح كذا. أخينا العزيز لافي تحية لك وللمتابعين أيضا في المملكة العربية السعودية. علاء الأمير يقول عندما جعل الله أربع فصول ففي ذلك عين الحكمة، ففي الجسم تتبلور بهذه أو في هذه الفصول. شكرا لك يا علاء الأمير من تونس، شكرا. أو العراق وين ما تكونوا أهلا وسهلا فيكم على العين والرأس. علاء الأمير مرة ثانية يقول إن بالنسبة لي أنا طافي بالبرد بس بالحر الله أعلم. وأحمد يقول والله الصيف يخلي النفسية صفر. لا يا أحمد لا تقول كذا يا أخي. إذن مستمعينا هذا موضوع حلقة اليوم، سؤال حلقة اليوم، كيف يؤثر الصيف على روتينك ومزاجك وعلى مزاجك. أيوة مستمعينا نروح على السريع عجائب وغرائب.

في عالسريع اليوم عجائب وغرائب مستمعي الكرام في عصر الذكاء الاصطناعي، لماذا لا يزال تعلم اللغات مهم؟ مع الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على الترجمة الفورية وكتابة النصوص بمختلف اللغات، قد يبدو أن تعلم لغة جديدة أصبح أقل أهمية من أي وقت مضى، لكن لدى الباحثين في علوم الإدراك واللغة رأي آخر، حيث يؤكد الباحثون أن الترجمة الآلية قد تنقل الكلمات لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان التجربة الذهنية والثقافية التي يكتسبها من تعلم لغة بنفسه. بدافع أو يدافع عن هذه الفكرة عالم الإدراك والأدب المقارن دوغلاس في مقال نشرته مجلة تايم، إذ يرى أن الذكاء الاصطناعي يسهل التواصل السطحي أو يسهل التواصل السطحي لكنه يحرم الإنسان من واحدة من أكثر التجارب الإنسانية عمقا، وهي رحلة تعلم لغة جديدة بكل ما تحمله من تحديات واكتشافات. ويقول هنا اللغة ليست كلمات فقط. بدأ مستمعي الكرام دوغلاس تعلم اللغات الأجنبية في سن مراهقة، فكانت الفرنسية أولى محطاته ثم الإيطالية والألمانية والإسبانية والهولندية والهندية، قبل أن يخوض تجارب مع ما لا يقل عن 10 لغات خلال حياته. ويعترف بأن هذه الرحلة كانت مليئة بالإحباط لكنها منحته في المقابل متعة لا توصف، لأنه استطاع أن يقترب ولو جزئيا من جمال تلك اللغات وثقافتها. ويقول إن ما جذبه لم يكن الكلمات وحدها، بل اختلاف أنظمة الأصوات والكتابة والقواعد والتعبير وطريقة كل شعب في رؤية العالم. كما كان يستمتع بالاستماع إلى الأغاني بلغات مختلفة، محاولا اكتشاف التاريخ والثقافة، ثقافة المختبئين داخل الكلمات والألحان والإيقاعات. ومن تجربة شخصية يرى دوغلاس أن تعلم لغة جديدة هو محاولة للدخول إلى عالم ثقافي مختلف وفهم كيف يفكر أهله ويعيشون. وهل هناك مستمعين تأثير لتعلم اللغات على أدمغتنا؟ ممكن. وجدت دراسة أجرتها جامعة كولديج لندن أن تعلم لغة جديدة قد يرتبط بتغيرات في كثافة المادة الرمادية في مناطق دماغية مسؤولة عن التعلم والذاكرة ومعالجة المعلومات، وهو ما يعكس قدرة الدماغ على التكيف وإعادة تنظيم نفسه، أي استجابة للتجارب الجديدة، وهي ظاهرة تعرف باللدونة العصبية، قدرة الجهاز العصبي على تكوين روابط ومسارات جديدة مع مرور الوقت. كما تشير مستمعي الكرام بعض الدراسات إلى أن امتلاك أكثر من لغة قد يرتبط بتأخير ظهور الأعراض السريرية لبعض أمراض التنكس العصبي. يا ساتر، يعني أنت لازم تتعلم لغات متعددة تبعد عنك بعض الأمراض أو ظهور الأعراض السريرية لمرض التنكس العصبي مثل الخرف. إلا أن الباحثين يؤكدون أن اللغة ليست وسيلة وقائية مؤكدة من هذه الأمراض، بل هي أحد العوامل العديدة التي قد تساهم في الحفاظ على صحة الدماغ إلى جانب التعليم والنشاط البدني والتفاعل الاجتماعي. إذن مستمعي الكرام، هذا خبرنا على السريع عجائب وغرائب في عصر الذكاء الاصطناعي، لماذا لا يزال تعلم اللغات مهم. خبرونا مستمعي الكرام على 24990000، وبإمكانكم أيضا مشاركتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورقم الواتساب على 94-37-975 إذا كنتوا تشوفوا أنه أيضا تعلم اللغات مهم جدا وإحنا في عصر الذكاء الاصطناعي. إذن مستمعين، أيضا هذه الرسالة وصلتنا من علاء الأمير، إنها تتبلور بهذا الجو الحار وكذلك الشتاء، ممكن تنعكس بالإيجاب على سائر الجسم السوي بالخصوص، يعني السليم. والريم هنا تقول الصيف يمنحني سكينة نفسية لكنه يقلل من نشاطي، ويبقى التوازن مرهون بحسن إدارة الوقت.
إذن هذا سؤال حلقة اليوم مستمعي الكرام، كيف يؤثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك؟ في انتظار أكيد تواصلكم معنا على أرقام التواصل، وأيضا للي يتابعونا على منصات الشبيب المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس.

شكرا لك علاء الأمير وأيضا سعد وكذلك أيضا الريم، شكرا لمتابعتكم وجودكم معنا. أحمد مثل ما قال أنه الصيف يخلي النفسية عند صفر.

0: حيله.
1: وانت ايش عرفك ان مذيع الراديو يقف على حيله؟
0: ايه؟
1: ايش عرفك ان مذيع الراديو يقف على حيله؟
0: ليه الراديو بيعمل كده؟
1: ايه ده؟ هو الراديو لما يعمل كده يبقى المذيع
0: طبعا مش ال
1: ايه؟
0: مش المذيع ينكمش بالحرارة ويتبربر بالبرورة؟
1: ايه ده؟ المذيع ماله؟
0: ينكمش بالحرارة
1: ايوه
0: ويتبربر بالبرورة.
1: برورة؟ برورة ايه يا جدع؟ انت بتقول ايه؟
0: في الفلزات.
1: فلزات ايه يا جدع؟ ايش جاب الفلزات المذيع انا مش فاهم منك اي حاجة خالص.
0: هو مش الناس معادن؟
1: نعم؟
0: الناس مش معادن؟
1: معادن.
0: والمذيع ده مش ناس؟
1: طبعا.
0: خلاص يبقى ينشكح بالحرورة ويتبربر بالبرارة.
2: رحمة الله عليك الراحل الفنان سعيد صالح. المذيع يتبربر بالبرورة. الناس مش معادن؟ قالوا كله أيوة الناس معادن. قالوا إذن والمعدن. والمذيع مش ناس. إذن مستمعي الكرام إحنا في سؤال حلقة اليوم وموضوع حلقة اليوم، كيف يؤثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك؟ وتأثير الصيف على الطاقة والإنتاجية، كيف يؤثر الصيف؟ ممكن الحر مستمعي الكرام يقلل النشاط ويزيد الإحساس بالخمول، ومع قلة النوم تنخفض الإنتاجية ويضعف التركيز، لذلك كثير من الناس يحسون أنهم أقل إنجاز في فصل الصيف. وهذه المعلومة ذكرناها في سابق الوقت أن البعض يستفيد من الصيف في السفر وتغيير أكيد الأجواء، وهذا يحسن المزاج، وفي المقابل الفراغ أو فقدان الروتين ممكن يزيد الشعور بالملل والتشتت. وقبل أن نطلع لفترة دينية لأذان المغرب، في متابعة رسائلكم مستمعين الكرام على الأمير يقول بالتالي فهو يصب بصالح الإنسان، نحمد الله على كل نعمة نعمها علينا أكيد الحمد لله على كل فصول السنة. والريم تقول في الصيف أسهر وأنام متأخر ويقل انتظامي ونشاطي بسبب الحر، فأفضل الراحة نهارا وأنا أجل أعمالي يعني في فترة المساء. مستمعين الكرام راح نطلع لفاصل للفترة الدينية لأذان المغرب، وبعدها إن شاء الله تعالى راجعي لكم مستكملين معكم برنامج تو الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش حياتك وخليك شبابي.
3: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
4: أيوه.

0: هنا تطبق الشروط والأحكام.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: إذن نمسي عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج ذوي الناس على الشبيبة. احنا من بعد هذا الفاصل مستمعينا كنا في موضوع كيف يؤثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك. انا ما سألت المخرج بدر ايش اخبارك انت مع الصيف, لا يكون وضعك وضع المذيع لما كان يتكلم الراحل سعيد صالح. المساء عليكم مستمعي الكرام, وهذه أيضا تحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس, واللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة, وهناك في محافظة ظفار على 98.5. معانا مستمعي الكرام بس نطلع فاصل إعلاني قصير وراجعي لكم إن شاء الله.
1: خليك شبابي.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نجدد التحية مرة مستمعي الكرام وحياكم الله. ونروح لفقرتنا التالية، وين هالمكان؟ دائما في فقرتنا مستمعي الكرام من بعد فقرة اللي هي ولاية وحكاية تذكروها معنا اللي كنا في تطواف في ولايات سلطنة عمان، هالمرة طلعنا خارج حدود السلطنة إلى دول عربية ودول خليجية، وأيضا نقول إن شاء الله دول العالم، وعسى الله يرزقنا بسفرة. بما أن موضوعنا اليوم موضوع الصيف وكيف مزاجك وكيف روتينك، أتوقع أنه هذا المكان اللي اليوم نتكلم عنه أو هذه المدينة اللي راح نتكلم عنها أكيد الكل يحب أنه يمشي على هذه المدينة أو زيارة هذه البلد بشكل عام. طيب مستمعينا، اليوم راح نحط الرحال في أعلى بقعة في التاريخ من التاريخ الإسلامي في المغرب العربي. نزور مدينة لا توصف تلك الجوهرة التي لمعت في قلب دولتها والتي ستبقى شاهدة على مجد ضارب في عمق القرون. تخيلوا مستمعينا معي أو تخيلوا مشهد قبل أكثر من 1350 عام، تحديدا عام 50 للهجرة 670 للميلاد. هناك في السهل الذي كانت تسكن الوحوش والهوام، وقف القائد الفاتح عقبة بن نافع ليؤسس أول مدينة إسلامية في المغرب العربي، ويقال إنه عندما اختار هذا الموقع أمر الوحوش أن تغادر المكان. ما أعرف هل عرفتوا المكان ولا لا، بس خلونا نواصل بعض المعلومات، وممكن ضيفتنا تعرف إحنا من ما نتكلم عن هذه المعلومات أكيد هي عرفت المكان. فهذه الوحوش مستمعين الكرام بعد كلام عقبة بن نافع فزعت وغادرت تاركة المجال لمدينة النور أن تنبثق، ويروى أنه كان يدعو لها قائلا: اللهم املأها علما وفقها وعمرها بالمطيعين والعابدين. ولم تكن التسمية لتلك المدينة اعتباطية ذات أصول فارسية تعني مكان السلاح أو استراحة القافلة وموضع اجتماع الناس في الحرب، وكأنه أراد لها أن تكون قاعدة للجهاد والانطلاق، وهذا ما كان بالفعل. أيضا مستمعينا تعرفون أن لهذه المدينة مكانة روحانية عظيمة، عرفت في التاريخ الإسلامي بأنها رابعة الثلاث، أي أنها تحتل المكان الرابع في القدسية بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس. وقد كانت مستمعين لمدة 5 قرون عاصمة للمغرب الإسلامي، ليس فقط سياسيا وعسكريا بل منارة للعلم والفقه والإشعاع الحضاري. نعم تلك المدينة القديمة التي امتدت على مساحة شاسعة قبل أن تتراجع، لكنها تبقى حتى اليوم أكبر مدينة عتيقة في المغرب العربي، وهي مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، وهذا ليس بغريب على مدينة حملت مشعل العلم ونشرت اللغة العربية في ربوع أفريقيا والأندلس. ولا يمكننا الحديث عن هذه المدينة مستمعينا دون أن نقف بكل إجلال أمام شامخ معالمها، وعلى رأسها الجامع الكبير أو جامع عقبة بن نافع. يقول أهلها أن الجامع أقدم من المدينة، إشارة إلى أن المدينة بنيت حول هذا المسجد، حيث بدأ البناء من محرابه ثم انتشرت الأزقة والأسواق حوله. إذا دخلتم إلى صحنه ستشعرون وكأنكم في غابة من الأقواس والأعمدة القديمة المنحوتة، أما إذا نظرتم إلى مئذنتها الشاهقة راح تفهموا قول الرسام السويسري الشهير بول كيلي، ماذا قال حين رآها: اليوم أصبحت رساما. فقد أثرت فيه هذه الصومعة العريقة بأبعادها الهندسية المهيبة. كانت هذه المأذنة التي تعود للقرن التاسع نموذجا نعم للعديد من المساجد حتى في الأندلس. سحر العمارة والمياه، روحانية المكان والأسواق، وبها مسجد يقال أشهرها أيضا مسجد الأنصاري. أما عن أسواقها مستمعين الكرام، خاصة سوق المعاش الممتد بين باب تلك الدولة وبين الجزاري وباب الجزارين، هي لوحة نابضة بالحياة. كان لكل حرفة شيخها وأمينها، نظام الحسبة يحاسب البائعين ويضبطها كذلك أيضا الأسعار. وما تنسوا الزربية الشهيرة، فهي تحكي في خيوطها الحمراء والزاهية حكايات الأجداد، وتعد من أفخر أنواع السجاد في العالم. ضيفتنا أكيد عرفت المدينة، لا تقولي. طبعا الإجابات من المتابعين والمستمعين لبرنامج دو الناس وهذه الفقرة بدوا يجاوبوا. خلينا بنشوف بعدين الإجابات. فيها يقال أيضا من الحلويات اللذيذة والرائحة العطرة، صحيح ضيفتنا؟
1: صحيح،
0: تأكد لكم أنه صحيح. كيف لنا ألا نذكر ختام هذه الجولة بطعم الحلوى؟ إن طبعا المقروض هو أيقونة المدينة، تلك الحلوى المصنوعة من السميد وزيت الزيتون والتمر والعسل. زيت الزيتون خلوا بالكم، لأن اليوم راح نتحدث عن زيت الزيتون التونسي، والتي لا يضاهيها في الطعم إلا عبق التاريخ الذي يلف هذه المدينة المقدسة. هذه مستمعين المدينة ليست مجرد وجهة سياحية، إنها ذاكرة أمة وصرح حضاري وصفحة مضيئة في كتاب من كتاب الإسلام الخالد لكل من يزور هذه المدينة ويزور هذه البلد. وكما قال شاعرها خالد ميلاد: انظر في قفا الدروب يصعد من كل ليلة صباح من سفر التاريخ. إنها دعوة لنا جميعا مستمعين الكرام للسفر والترحال في هذه المدينة أو إلى هذه المدينة التاريخية. أنا قبل ما أسمع من ضيفتنا الأستاذة ابتسام، ابتسام الحبيب نصري، وراح نعرفكم على ضيفتنا مستمعين الكرام. ضيفتنا تريد تجاوب صحيح؟ تريد تجاوب تخبرينا عن المدينة؟ بس لحظة شوي ننتظر عشان نعرف الإجابات من المتابعين والمستمعين. أم يحيى تقول المقروض. هاي أم يحيى أكيد من تونس وهنا مقيمة أيضا في سلطنة عمان. مساء الخير، أهلا وسهلا ابنة الغروب، حيا الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم يحيى تقول القيروان، الريم تقول القيروان. أيضا هنا علي يمس علينا بالخير. هاي متابعين، عرفتوا المدينة؟ عرفتوا المدينة متابعينا؟ قالوا القيروان، ممكن تكون سوسة، ممكن تكون تونس العاصمة. هاي متابعينا،

0: اعذروني في زحمة، في زحمة الناس. نقول في زحمة الناس ولا في زحمة الأوراق؟ ضاعت خطوتي أو تاهت خطوتي. إذن المدينة قبل ذلك مستمعي الكرام، نرحب بابتسام الحبيب نصري، خصائية علاج تكميلي بالعشاب ومؤسسة ومديرة سبا تراث الزيتون. مستمعينا، نرحب في برنامجنا بضيفة مميزة جمعت بين أصالة الطب التونسي وروح الضيافة العمانية. الأخصائية ابتسام الحبيب تونسية مقيمة في سلطنة عمان، حملت معها شغفها بزيت الزيتون لتحوله إلى مشروع فريد هو سبا تراث الزيتون، أو سبا تراث الزيتون عفوا، الذي يكمل عامه الأول في تقديم العلاج التكميلي بالعشاب ضمن تجربة سبا صحية متكاملة. مساء الخير، أهلا بك ابتسام. لا لا، مسكر المايك عشان ما تجاوبك انت عن المدينة. اول شيء خبرين عن المدينة.
1: هي مدينة القيروان، لا شك في ذلك.
0: مدينة القيروان لا شك في ذلك. هل بعيد عنكم، مقيمة في القيروان؟
1: لا، احنا من الشمال الغربي.
0: شمال الغربي
1: من تونس، جندوبة الكيف، ولكن مقيمين في سوسة. هي تبعد عن سوسة تقريبا 30 دقيقة، مش بعيد.
0: 30 دقيقة قريبة اذا.
1: نعم،
0: تروحي للمقروض.
1: أكيد.
0: المقروض هذا يعمل في كل بيت تونسي،
1: في كل بيت، وهو من الحلويات الأساسية في عيد الفطر،
0: في المناسبات، الأعياد.
1: نعم.
0: وكذا.
1: نعم،
0: جميل.
1: من الحلويات التقليدية الشعبية اللي ابتكروها جدودنا.
0: هو تدخل في صناعته أكيد زيت الزيتون
1: أكيد،
0: والعسل
1: أكيد. هو عبارة على مزيج من زيت الزيتون والتمر.
0: زيت الزيتون والتمر،
1: تمر، زيت زيتون، تمر وسميد.
0: وإحنا إذا تكلمنا عن زيت الزيتون التونسي يعني يتوقف عن الكلام عنه. إذن أهلا وسهلا بك أستاذة ابتسام. أستاذة ابتسام، ما هي قصة حبك لزيت الزيتون؟ هل هو إرث عائلي، أم يعني نقول إرث عائلي تونسي، أم هو اكتشاف شخصي؟
1: لا، هو إرث عائلي تونسي. إحنا عندنا أيضا مزرعة زيتون في تونس
0: ما شاء الله،
1: ومن الناس اللي فتحت عيني على كيفية جمع الزيتون وكيفية احترام شجرة الزيتون قبل حتى الجمع، من بداية ما تثمر، من قبل ما تثمر إلى بداية ما تثمر إلى نهاية جمع الزيتون.
0: ما شاء الله، ما شاء الله.
1: يعني من أنا صغيرة كنت مواكبة الأحداث من بدايتها لنهايتها، لحد ما يفوت الزيت العصرة الأولى على بيتنا.
0: ما شاء الله. يعني نقول كذا الأغلب يعني العوائل أو الأسرة التونسية معاهم شجرة الزيتون.
1: لابد تلاقي ولو شجرة في البيت أو حوالين
0: لازم
1: البيت. لازم.
0: الحمد لله رب العالمين، الله يبارك لكم. وانت جبت لنا زيت الزيتون طبعا. أكيد هنا تونس بلد مشهور بالزيتون أكيد، وعمان أيضا لها حضارة. نحن نتكلم أيضا عن في بعض زيت الزيتون الموجود هنا في سلطنة عمان. كيف نقول ابتسام شافت الفرق أو وجدت الفرق بين النوعين، وهل استخدمت الزيت العماني أيضا في منتجاتك؟
1: نعم، الآن أنا أستخدم أصلا الزيت العماني في منتجاتي، زيت الزيتون العماني اللي بستخدمه حاليا.
0: جميل.
1: لأني أنا أحب أني أدعم من هنا ومن هنا. في زيوت بجيبها من تونس، وفي زيوت بأخذها من هنا من عمان، من بينهم زيت الزيتون.
0: زيت الزيتون،
1: أيوة. الأعشاب فقط بجيبها كاملة من تونس لأنها فريش جبلية،
0: تكون طازجة يعني.
1: نعم،
0: تأخذيها.
1: نعم، جبلية
0: وتصنعيها لوحدك يعني؟
1: لا، التصنيع بيكون في زيوت تكون متصنعة من تونس تجي. المهم أتأكد أنها عصر بارد، لأنه هي الفكرة مبنية على زيت الزيتون والزيوت اللي تكون عصر بارد. لما تكون الزيت عصر بارد معناها المادة العلاجية فيه تكون فعالة وقوية.
0: بالضبط.
1: هنا أنا ممكن بعض من الزيوت قد أستهدفها في علاجات مثلا باطنية، مثل بذور اليقطين، وهي غنية كثير بالفوائد اللي تدعم البروستات لدى الرجال مثلا. ممكن يستعملوها في السلطات، الناس اللي تعمل جيم.
0: أيوة.
1: زيت السمسم مثلا ممكن يستعملوه
0: أيضا العلاج طبعا للأعصاب وكذا والعضلات قصدك،
1: يدعم صحة القلب خاصة.
0: نعم،
1: زيت السمسم وذور الكتان كثير مفيدة خاصة للرجال. ففي زيوت بأخذها من هناك وفي زيوت بأخذها من هنا من عمان، بس الهدف إنه إحنا نوصل فكرة مبنية تجمع بين التراث والعلم.
0: لهذا أنا أسألك ابتسام، يعني اخترتي اسم تراث بالتحديد.
1: نعم،
0: تراث الزيتون.
1: نعم،
0: يعني هل هي فلسفة في المزج بين العلاج بالعشاب؟
1: نعم،
0: والمنتج نقول أيضا العلاج الصحي مثلا.
1: زيت الزيتون مضاد للأكسدة. ومن احنا في تونس عندنا قاعدة من لحظة ما يولد الطفل هو بيبي يعني تقريبا في الأسبوع، واحنا بنكون نعمل له في مساج بزيت الزيتون لحد ما يقفل تقريبا سنة. أجدادنا كانوا يؤمنوا بأنه قوة العظم لدى الطفل
0: أيوة
1: تتبنى أقوى لما يكون يمتص زيت الزيتون، وعلميا الجسم والجلد يمتص زيت الزيتون أكثر من الزيوت الثانية. يعني مثلا لو تحط زيت، في ناس كثيرة مثلا، وهذا نصيحة للأمهات طبعا، ما في اللي يحب يأخذها بعين الاعتبار، في اللي ما يحب
0: بالنسبة للأطفال يعني توصيهم على أطفالهم أنهم يستخدموا هذا الزيت.
1: نعم، زيت خاصة النساء اللي تكون مربية جديد وطفلها بيبي كثير مفيد أنك أنت تعملي له زيت المساج بزيت الزيتون. ما تستخدمين أنواع زيوت اللي هي مساج للأطفال عطرية وكذا. أيوة. لا، أنت في غنى عن هذا، أنت عندك كنز، ما بين كنز موجود في بيتك، موجود في أي بيت. ما مهم نوعية الزيت، ما مهم عصرة أولى أو ثانية، ما مهم زيت زيتون،
0: المهم أنه يكون زيت زيتون.
1: المهم يعني. زيت أيوة. زيتون ينعمل له مساج كامل. وإحنا عندنا العادة اللي هي الشعبية التقميط، اللي صاروا الحين الأوروبيين يقلدون فيها، فإحنا يكفينا تقليد الغرب.
0: هذه هي الحضارة العربية والإسلامية. نعم. على مر القرون
1: خلينا يعني. نتمسك نعم. باللي هي العادات اللي وصلنا عليها أجدادنا
0: بالفعل،
1: واللي هي في الأصل لو نرجع علميا بنلاقي اللي هي فيها الفائدة أكثر. والغرب الحين عم يحاولوا يقلدوا كل العادات والتقاليد لدى العرب.
0: جميل. ما ممكن نسمي ابتسام العلاج، نقول العلاج البديل؟ ليش اخترت العلاج التكميلي؟ ليش ما يكون بيكون علاج بديل يعني؟
1: لا، أنا ضد أني أنا أبتعد عن المعنى العلمي. في ناس درست وفي ناس تعلمت. هو الطب الشعبي التكميلي هو في الأساس، هو في الأساس يعني مثلا مثل الأنتيبيوتيك، مثل المواد اللي يعني الأدوية المضاد الحيوي، كثير منهم مصنوعة من الأعشاب وأولها الزعتر. فهنا أنا وقت تكون أنت مزكم عفوا وتاخذ في مضاد حيوي، معلش أنك تعمل معه شاي زعتر، هنا أنت بتدعم أكثر. بس أنك تلغي مثلا المضاد الحيوي، لا. في ناس يعني الأدوية تحتاج من 15 سنة ل 20 سنة لحتى يوصلوا هم يطلعوا مادة علاجية موثوق
0: يعني
1: فيها.
0: يحتاج فترة طويلة.
1: طبيعي، مستحيل. ما فيش دواء طلع على الصيدليات ما كانش يتراوح بين 15 سنة و 20 سنة كتجربة. فإحنا نقول عناية، حتى زملائي من نفس المجال ما يحبوا أني أنا لما أهاجمهم وأقولهم إحنا طب تكميلي ما طب بديل. طب تكميلي تداوي بالعشب، إحنا نساعد. ويحبذ الناس تستعملها كوقاية. فهنا أنت ممكن تستعمل الطب تكميلي وما تحتاج توصل للطب اللي هو الحديث، وتقدر أنك تستثمر في نفسك، تستثمر في صحتك، تستثمر في جسمك، وما تقدر توصل للي هو الحين مثلا للأدوية أو المسكنات وهي الأمور كامل.
0: جميل. ما يخص طبعا اختيارك أيضا الحديث عن مساج التصريف اللمفاوي.
1: نعم.
0: تعريفه ابتسام؟
1: التصريف اللمفاوي هو مساج جدا هادئ وخفيف، ومن أكثر المساجات اللي أنا لما أحكي عليها أحيانا يجيني تنشن مع الكاستمر.
0: هل نحتاجه مثلا في أي وقت هذا؟
1: هو أول شيء لازم نفهم إيش هو التصريف اللمفاوي. التصريف اللمفاوي هو إحنا رح نساعد الجسم أنه يصرف السوائل المحتبسة خارج الجسم. هنا قبل ما أنا أصرف لازم أتأكد هل هذا الكاستمر اللي قدامي معها قصور قلب، معها أمراض في الرئة، عندها جلطات، خاصة إذا كانت عندها جلطات على مستوى الرجل، لأنه نعرف كلنا اللي ثاني عضلة في الجسم، ثاني عضلة للقلب في الجسم هي في الرجل. فلما أجي أنا حين أصرف أنا ممكن أذيها، ما يصير. فاستغرب كثير من الكاستمر اللي تجيني وتقول لي مثلا أنا رحت للسبا الفلاني وسويت المساج تصريف اللمفاوي وبالزيت، هذا ريلاكس ما التصريف اللمفاوي. خطأ. تصريف اللمفاوي ما نحط زيت. تصريف اللمفاوي لازم تكون التاتش بين المعالج والمريض ملموسة، يعني تتحس أقوى، لأنه هو يكون جدا خفيف. احنا نصرف بالإيد للمناطق التصريف.
0: نعم.
1: وحلو كثير لما يستعمل بالإيد مع الجهاز، لأنه أيوة. أنا كأخصائية بالنسبة لي الأخصائي إذا ما استعمل الإيد في شيء غلط، في شيء ناقص،
0: في حاجة غلط.
1: الإيد لها فعالية أقوى مما إحنا نتخيل، ولكن لازم الناس تأخذ ثقافة المساج التصريف اللمفاوي على إنه هو مش مساج علاجي وما إنه مساج ريلاكس، ما إنه مساج فك عصب. يعني أنت ممكن ما
0: الأغلب
1: تحس...
0: ممكن الأغلب ترى يلقى كذا ابتسام. نعم. يعني على أساس إنه مثلاً راح لمساج من أجل إنه مثلاً الهدوء أو الاسترخاء،
1: لأنه هم عم يأخذوا المساج في هذا اليوم كعلاج. أبداً ما يجيك واحد يأخذ المساج كوقاية. أنت ليش توصل لمرحلة فك العصب وقت تكون أنت عندك الوقت أنك تروح وتعمل شيء ريلاكس؟ بس هو هذا مساج تصريف اللمفاوي، لا، هذا في تصريف سوائل، في حتى في الاختصاص على العلاج الطبيعي. أنا اشتغلت قبل في العيادات العلاج الطبيعي، في ناس ممنوع عليهم كأخصائيين، في أخصائيين محددين للتصريف اللمفاوي. أنا واحدة من الناس كانت عندي بريشن في إيدي، ما كنتش أقدر أسوي التصريف اللمفاوي كثر ما أحب شغلي، لكن هذا بالذات أنا ما قدرت أني أسويه لأنه يحتاج إيد سوفت.
0: صحيح،
1: تمام. فهنا إحنا لازم نفهم، الكاستمر لازمها تفهم أنه مساج التصريف اللمفاوي يصير عند ناس مختصة، ناس فاهمة، وما يصير خاصة. والمعلومة هذه أأكد عليها كثير وبأكد فيها مرة واثنين وثلاثة، ما يصير بالزيت. مساج التصريف اللمفاوي نعمل فيه الزيت، أنت عملتي مساج ريلاكس في المكان اللي أنت موجودة فيه. أنا بوصل أرفض الكاستمر أحيانا
0: في حالات
1: كثير.
0: في حالات ابتسام لفتت انتباهك؟
1: كثير حالات، كثير حالات لفتت انتباهي، وكثير حالات كنت فخورة كثير أني شفت النتيجة فيهم. أيوة. في كبار سن، يعني أنا فاتت عندي من 19 سنة لل 81 سنة في علاج البطنية الحرارية، اللي اليوم بشوف مراكز ثانية لها اسمها وقديمة صارت تتقلد العلاج بنفس الطريقة. فهنا بفهم أنه هاي التقنية نجحت وهاي التقنية تداولت، والحمد لله أنا بسيرفس واحد تقريبا وبستاف واحد في خلال 6-7 أشهر أنا عملت قاعدة زبائن، لأني كنت برفض الكاستمر. في كاستمر أنا تجي برفضها، ما بقبلها لأنه علاجها ما عندي. اللي تجيني تقول لي عندي ديسك رقبة، اللي تجي تقول لك أنا عندي ديسك في،
0: يمكن البعض الآخر لا،
1: نعم،
0: ممكن يعمل نفسه أنه خلاص هي وصلت من أجل المال، من أجل فقط أنها هي تدفع. يعني كيف يتم التعامل مثلا مع
1: هنا؟
0: هل انتوا يعني ما اقول انتوا ولكن اقول البعض ممكن يعني ينظر للمريض مثلا بنظره على اساس منه، او المعالج، ما نقول المريض، من اجل الماده فقط.
1: لا، هنا تكمل الانسان،
0: يعني ما ممكن ما ينصح انه مثلا يقول لا هذا ما عندي انا، ممكن موجود مع شخص اخر.
1: وان قالت لي فعلا اتصلت،
0: فهذا اللي يميز مثلا تراث زيتون عن باقي
1: بمصداقية.
0: أيوة.
1: يعني انا ما يهمني الكاستمر لما تفوتش ايش ممكن انها تدفع، يعني وما تفرق كاستمر على كاستمر. انا يهمني هي لما تطلع كيف ممكن انها، هي الكاستمر نفسها ممكن تروج لمكاني، لانه انا بشتغل على هوية.
0: صحيح.
1: بشتغل على علم، بشتغل على تراث، بشتغل على اسم، بشتغل على براند، ما بشتغل على كونتيتي. يعني أنا الكاستمر تفوت إذا ما جالها ما نوع عندي أنا بنصحها، على العكس، يعني بعمل استشارتي، بعمل شغلي، وبقولها إنه مكانك ما عندي، تختار
0: من الآخر يعني.
1: أيوة، أقولها مكانك ما عندي،
0: تختار الخدمات اللي متوفرة معك، أهلا وسهلا.
1: في أحيانا الكاستمر تختار خدمات بس ما تعرف إنه الخدمات هذول مع بعض قد يتعبوها، فأنا لا برفض، يعني أخبرها أنه لا، ما في مجال أنك تسوي معي كذا وكذا، كثير عليك. ترد علي مباشرة، غريب، أول مكان يقول لي أنه ما متوفر، ما يقول لي أنه ما متوفر بل يقول لي أنه كثير عليك.
0: إذن احنا طبعا من خلال ايضا متابعينا، اذا كان عندكم اسئله لابتسام الحبيب نصري، اخصائيه علاج تكميلي بالاعشاب وصاحبه طبعا مشروع تراث الزيتون، بإمكانكم تتواصلوا معنا على 24990000، وأيضا من خلال رقم الرسائل الواتساب على 94-37975، سواء كنتوا تشاركوا في موضوع حلقة اليوم أو حتى الحديث مع الأستاذة ابتسام الحبيب على 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
2: عليكم السلام، مساكم الله بالخير
0: بالنور والسرور. أهلا وسهلا،
2: أخباركم عليكم، كيف صحتكم؟ طيبين؟
0: كأنه هذا صوت سعد.
2: إيه سعد،
0: حياك الله يا سعد. وين غايب اليوم سعد؟ ولا خسرت موجود. خسرت فرنسا يعني خلاص؟
2: لا لا، ما تشجع فرنسا،
0: تشجع اسبانيا. تشجع اسبانيا. كيف امورك؟
2: الحمد لله، كيف اموركم؟ كيف صحتكم؟
0: الحمد لله بخير وعافيه يا سعد.
2: طيب
0: سعد تشاركنا في موضوع حلقة اليوم، أو أنك إذا كان عندك أي سؤال مع الأستاذ ابتسام الحبيب أخصائية علاج تكميلي بالأعشاب.
2: أشارك موضوع الحلقة. ما عندي سؤال حق الأستاذة.
0: كيف الصيف؟ له علاقة أيضا زيت الزيتون ترى بالصيف.
2: أنا ما أحب الصيف. أنا شخص ما أحب الصيف.
0: ما تحب الصيف ليش؟
2: لا أبدا.
0: يأثر عليك.
2: تطلع نحن خاصة نحن في الباطنة يعلى رطوبة ومشكلة وقت الصيف.
0: إنزين.
2: فأنا أحب الشتاء يعني.
0: في ناس تحب الصيف سعد. أيضا في أنشطة ممكن تمارسها في فصل الصيف.
2: أبدا.
0: ها؟
2: أبدا ما مع الصيف أبدا.
0: هذا يعكر لك مزاجك يعني الصيف.
2: أكيد.
0: زين يا سعد، شكرا جزيلا لك.
2: العفو.
0: شكرا لتواصلك يا سعد.
2: مع
0: السلامة. في أمان الله، مع السلامة. وهذا أيضا تحية مسائية من سعيد العليوي من المملكة العربية السعودية، ويمسى عليك بالخير أستاذ ابتسام، ويمسى أيضا للمتابعين اللي يتابع برنامج توي الناس. نواصل أستاذ ابتسام، قلتي مرت عليك كثير من الحالات.
1: نعم.
0: لفتت انتباهك.
1: نعم. ولكن ظلها حالات محددة، يعني ما نأخذها على أنها قاعدة ممكن تحصل مع كامل الزبائن،
0: الناس اللي تتردد.
1: نعم.
0: على تراث.
1: نعم. هي تظلها يعني مخصصة لحالة معينة.
0: جميل. أستاذة، احنا لما كنا يعني لما سألتك أقول لك إنه هل هذا بالنسبة للعلاج البديل أو العلاج التكميلي، أنت ترفضي كلمة العلاج التكميلي.
1: البديل.
0: أو البديل عفوا. العلاج البديل أو العلاج التكميلي. كأخصائية علاج تكميلي فعلا، إيش هي أكثر مشكلة صحية أو جمالية تلاحظينها عند زبائنك أو نقول العملاء اللي من عمان؟
1: الضغط اللي بتفوت فيه الكسمة. يعني تفوت عليك بضغط عالي كأنها يعني هي حاملة كل أوجاع الدنيا معها.
0: نعم.
1: سواء كانت أم أو سواء كانت موظفة أو سواء كانت فقط ربة بيت، لاحظت نفس الشيء عندهم، خاصة لما تفوت وأقولها على مثلا مثل علاج البطانية الحرارية، هو ديتوكس للجسم يعتمد على 3 أنواع زيوت، أهمها زيت الإكليل الجبلي، ومعروف زيت الإكليل والمادة تبعه يعني يطرد كثير. نعم. الألام المفاصل ويسكنها كثير. وقت التوصل هي تتعرق وطلع احتباس سوائل، تفكر أنه هو هذاك تعرق جاف، وهو لكن هو تعرق عن طريق زيوت عصر بارد. أول كومنت تطلع فيه الكاستمر، وهذا تقريبا يعني من كاستمر لكاستمر يختلف شعورها، ولكن الكومنت اجتمع عليه كامل نفسي غير. طيب ليش نفسك غير؟
0: شعرت بالفرق أكيد.
1: أيوة. فهنا تعرف أنه الناس يعني ما تلتفت وما تحترم، احنا نقول حرمانية الجسد، الجسد له حرمانيته.
0: صحيح.
1: كثر ما احترمت جسدك كثر ما هو قاوم وعطى معك، كثر ما حاولت أنت تستعمله كآلة رح يجي وقت ويتوقف، فأنت توقفه أفضل بكثير من أنه هو يعمل ستوب، لأنه إذا الجسم عمل معك ستوب ما يستشير، بيكون يعطي في جهازك العصبي. مثلا كثير من الناس تجيني على مساج البطن، مساج القولون، تقول لي الحين حسيت حالي نفسي هيك خف، لأنهم هم مربوطين ببعض، جهازك العصبي يوم اللي يتعب ما عاد عنده مكان يفرغ فيه غير على الجهاز الهضمي.
0: صحيح. بالضبط بالضبط.
1: فإذا ما حاولت أنك أكثر جهاز، أنا دائما بدعم الناس أنها بحاول أنهم يدرسوا ويفهموا ويثقفوا كيف ممكن يساعدوا نفسهم في أنهم يعيشوا بهدوء، هو الجهاز العصبي. إذا قدرت تسيطر على جهازك العصبي وكان جهازك العصبي سليم،
0: كنت في استرخاء وهدوء.
1: نعم. العقل السليم في الجسم السليم.
0: أكيد.
1: العبارة هذه فعليا نفهمها لما نكبر ونفوت في الحياة الاجتماعية. في كثير كلنا عندنا ظروف، وكلنا نمر بضغوطات، وكلنا نمر بابتلاءات، لكن ما يفرق هو كيف أنك تتقبل الابتلاء اللي أنت فيه أو الأمر اللي أنت فيه وتطلع منه.
0: إذا نحن راح نكمل أستاذة ابتسام، وأكيد مع متابعينا إذا كانت هناك أي أسئلة للأستاذة ابتسام من بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام،

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج توي الناس. موضوع وسؤال حلقة اليوم يقول: كيف يأثر الصيف على روتينك وعلى مزاجك؟ وعلى 9477975 رسالة وصلتنا من قطر يقول: بشكل شخصي لا، يعني فصل الصيف ما يأثر عليه، أنا لا أختبر الفصول أو الطقوس، لذلك الصيف لا يؤثر على روتيني أو مزاجي. أما بالنسبة للبشر فالصيف قد يؤثر بشكل واضح لكنه يختلف من شخص لآخر. مثلا المزاج، بعض الناس يشعرون بالنشاط والسعادة مع طول النهار، بينما آخرون قد يزداد لديهم التوتر أو الانزعاج بسبب الحر الشديد. النوم، ارتفاع درجات الحرارة قد يصعب النوم طبعا، مما ينعكس على المزاج والتركيز. جبتها على الوتر أو على الجرح. أيضا تكثر طبعا الإجازات والسفر، وقد تتغير أوقات النوم والعمل والوجبات. هذا طبعا يتعلق بالروتين. أما النشاط، البعض يمارس أنشطة خارجية أكثر بينما يقل نشاط آخرين بسبب الحرارة. رسالة وصلتنا مستمعي الكرام من أخونا عبد العزيز العبد الله من قطر. شكرا لك يا عبد العزيز. ورسالة تقول: الصيف بالنسبة لي ليس مجرد فصل من فصول السنة، بل هو موسم الفرح وبعض الذكريات. يا سلام، بعض الذكريات الجميلة. أحب الصيف لأنه يمنحني شعور بالحيوية والتفاؤل، كما أنه شهر يوليو شهر ميلادي، لذلك يرتبط عندي بمشاعر خاصة وسعيدة، ورأي أو أرى فيه أيضا وقت الاحتفال بالنجاح بعد عام من الجهد، ووقت اللقاءات العائلية والأفراح والاستمتاع بالبحر والطبيعة. لذلك أجد مزاجي في الصيف يكون أكثر حيوية وطاقة إيجابية. الرسالة وصلتنا من أم يحيى. شكرا لك يا أم يحيى. هي والله هذا الصيف ناس عندهم يغير من روتينهم، أصحاب سفرات يروح يسافروا. تحية للزميلة أبرار المشيفري، وأيضا تحية لطبعا الريم وأحمد أبو علي. نمسي عليكم بالخير. وأيضا معنا من المملكة العربية السعودية سعد العليوي، وأيضا عبد العزيز من دولة قطر. نمسي عليكم بالخير والسعادة. ونرجع طبعا لضيفتنا، ضيفة برنامج توي الناس ابتسام الحبيب. أستاذ ابتسام، كيف الصيف بالنسبة لك؟
1: الحين الصيف عندي بس حر.
0: الصيف بس حر.
1: بس حر، ما في أي أكتيفيتي ثاني فيه لأنه كل وقتي ما
0: يعني يوقف الأنشطة الثانية من.
1: لا، ما يوقف الأنشطة الثانية، على عكس تماما. بحاول كثير أني أحاول، خاصة نوعية النظام الغذائي، كيف أني أكل الأشياء اللي تكون فيها سوائل قدر المستطاع.
0: كثر من السوائل
1: قدر المستطاع. كيف أني ممكن أعمل أكتيفيتي اللي هو ما يخليش الجسم أنه يتخمر، يعني يكون في مرونة، لأنه الصيف معروف الناس كثير بتعيش تحت المكيف. ولهذا أنا عملت علاج البطانية الحرارية اللي هي السبب خلتني أنا أسوي هذا العلاج.
0: البطانية الحرارية كذكرها الآن ابتسام،
1: هي علاج عناية. تمام، هو علاج جدا بسيط، تقنية قديمة كانوا يستعملوها حتى أجدادنا، ولكن إحنا طورناها بتقنية علمية. تمام، لما تشوف علميا المكيف، أي إنسان يعني 90% من سكان الخليج سواء خليجيين أو أجانب كلنا نعاني من ألام المفاصل. يروح يعمل تحاليل، يروح يسوي جيم، نظام الغذائي حلو، بيشرب سوائل وبينام بكير وبيصحى بكير، ومع هيك باقي يحس في ألام مفاصل، فبيدور ما بيلقيش الحل رغم تحاليله بخير. هنا النقطة الحمراء اللي هي لو ترجع أنت للمناخ اللي أنت عايش فيه، المناخ مليء برطوبة، حياتنا كلها 24 ساعة تقريبا تحت المكيف، صباح ليل مساء. حتى لما نطلع ونتفسح ما نقدرش نتفسح في الشمس، احنا في الأماكن اللي هي مكيفة. المكيف لما يوصل يملأ، أقول احنا يسبب برودة في العظم داخلي.
0: أيوة.
1: فتلاقي بعض الأحيان خاصة الحريم، لأن هرمونيا المرأة يعني أضعف من الرجال جسديا، من ناحية اللي هي طاقتها، حمل عندها، الحمل عندها، الولادة عندها، الدورة، هذا كامل يأخذ من صحتها.
0: بالضبط.
1: فتحس دايما تقولك أحس في عظامي باردة، في مفاصلي باردة، تفوت تقول لك أنا ما كنت أتوقع في هذا الحر أني راح أقدر أجلس 40 دقيقة داخل هذا العلاج. لما تطلع تحس حالها بتتنفس، عم تحس في المفصل يتحرك، تحس في جسمها فريش. أول سؤال أنا أسأله من بكرة، يعني دائما برجع للكاستمر من بكرة بالعمد.
0: بنرجع نواصل الحديث عن هذا الموضوع أستاذ ابتسام على 2499-0000. سلام عليكم تو الناس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: شكرا. من معنا؟ أنا عشان اتصلت وحبيت أسأل سؤال، بس صراحة أول ما دخلت معكم في الخط حصلت إجابتي.
0: من معنا؟
2: معكم مريم من تونس.
0: مريم من تونس، أهلا وسهلا مريم، كيف حالك؟
2: شكرا كثير والله.
0: شكرا. طبعا اليوم معنا ايضا احنا نقول تونس موجودة ايضا معنا في إذاعة شبيب وبرنامج تو الناس. أهلا وسهلا فيك مريم، وايضا عبر الاتصال. في سؤال للضيفة؟
2: هو صراحة أنا سؤال على طول حصلت إجابتي منه. مشكلتي في هذا أنه نحن في عمان يعني الحر، فنحن دائما نستخدم مكيفات.
0: يعني في موضوع حلقة اليوم قصدك أنت مريم؟ أيوة. تتكلم عن موضوع حلقة اليوم اللي هو الصيف، هل يؤثر على الروتين أو على المزاج؟
2: أيوة.
0: طيب تفضلي.
2: فهذه صراحة أكبر يعني الأشياء اللي بتضر الجسد، إنه هو الحر والمكيفات وهذه الأشياء. وأنا صراحة جربت معاهم البطانية الحرارية.
0: جميل.
2: هي سمعت الحين تتكلم عنها، حبيت أفيد الناس وليسمعوا إنه هي كثير جميلة وكثير مريحة. وأنا 23 سنة يعني ما إلها دخل في العمر.
0: جميل.
2: أو إنه شخص يعني يتحمل الحرارة أو إنه هو يحس بالراحة تبعا اللي يحسها بعد الجلسة،
0: فحبيت
2: بيحسوا راحة جميلة كثير، وبيحسوا يعني أنا دائما بحس بخمول بسبب هذا الشيء وألم في الجسم.
0: نعم.
2: هذا الشيء خرافي صراحة، جميل جدا.
0: ابتسام مريم بتتكلم عن البطانية الحرارية.
1: عم حاول أتذكر الكلام.
0: هي تحاول تتذكر صوتك. نعم. أستاذة مريم
2: بس هذا، شكرا.
0: ما في شيء،
2: ويا ريت كل الناس تجربها صراحه.
1: الحمد لله.
2: يا ريت كل الناس تجربها، لانه انا جربتها وجبت ماما نفس الشيء جربتها.
0: ايوه.
2: وصراحه النتائج كانت جميله جدا ومرضيه جدا جدا جدا.
0: شكرا لك يا مريم.
2: شكرا كثير.
0: سعيدين. سعيدين بمداخلتك واثرائك. موضوع الحلقه كان مرتبط ايضا بالحديث
1: بالصيف.
0: ايضا بالصيف. أيوة. والعلاج التكميلي. شكرا جزيلا لك يا مريم.
2: شكرا. شكرا كثير.
0: سعيدين بسماع صوتك. شكرا جزيلا، في أمان الله، الله يحفظك. شهادة.
1: الحمد لله.
0: فالحمد لله.
1: الحمد
0: فعلا
1: لله.
0: مريم تتكلم عن البطانية الحرارية.
1: نعم.
0: جربتها وفعلا تمنح شعور مختلف. نعم. عن باقي مثلا العلاجات الأخرى.
1: نعم يعني هو علاج ممكن تشوفه بسيط لكن عمقه كبير. يعني أنا فاتوا لهذا العلاج من اللي عمرها 19 سنة لل 81 سنة، يفرق فقط بينهم التقنية أو درجة الحرارة اللي بحطها. ولكن النتيجة وردة الفعل كانت نفسها، نفس ردة الفعل لبنت 19 سنة بامرأة 81 سنة. هذا شيء خطير. يعني ردة الفعل نفسها.
0: صحيح.
1: تقول لك حسيت بدفى في مفاصلي.
0: الحمد لله.
1: نومتي كانت جدا عميقة. هذه اللي أنا برجع دائما بسأل عليه من بكرة في الكاستمر. أنا حريصة كثير أني أتبع الكاستمر بعد ما تطلع. يعني الكاستمر مهمتي معها ما تنتهي وهي عندي، مهمتي تكتمل بعد ما هي تطلع. هذا شيء كثير مهم بالنسبة لي. هل
0: صحيح.
1: أنا الشيء اللي أنا
0: النتيجة يعني في انتظار النتيجة.
1: نعم. هل الشيء اللي أنا حطيته اليوم ثمر ولا ما ثمر؟
0: بالفعل. أيضا هنا في طبعا أسئلة المتابعين اللي يتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي. سعيد العليوي من المملكة العربية السعودية يسأل، هو يقول عنده سكر وضغط وعنده انتفاخ أسفل القدم، هل ينفع العلاج المكمل في هذه الحالات؟ العلاج التكميلي ينفع مع هذه الأعراض؟
1: ينفع في حالة واحدة، وقت اللي هو يكون عنده نظام غذائي معين يمشي عليه. تمام. عندك القرفة بتعدل كثير نسبة السكر في الدم، ولكن ما يكثر منها مشان ما تعمل له هبوط في الدم، لأنها تذر في الدم في
0: القرفة كذا.
1: نعم. يعني الخير الأموري
0: وسط.
1: أوسطها.
0: نعم.
1: المشي إذا ما قدرش يمشي كثير بنصح الناس اللي ما تقدر تسوي جيم أو ما يكون في حياتهم وقت لأنهم يسووا جيم أو ما في عندهم باور لأنهم يسووا جيم يدخلوا سباح. الجسم داخل المي يفقد ميزانه، فهنا أنت ما تحس بالمجهود اللي أنت تعمله، بتكون عم تعمل المجهود دبل.
0: أيوة.
1: وتقدر تعمل ليز اكتيفيتي تبعك وتقدر تعمل سبار وأنت داخل في المي. كبار السن عفوا يعني نصيحة لأي إنسان عنده كبير سن في البيت، كثير بيعانوا من مساج، كثير بيعانوا عفوا منك من ألام الركبة، وخاصة ألام الركبة لكبار السن، وما يقدروش يدخلوهم جيم. يعني صعب أنك تقنع مرأة عمرها 60 سنة أو 70 سنة تقولها روحي عملي مارش أو روحي اجري أو روحي عملي جيم. هنا ياخذوهم سباحة وياخذوا زيت الزنجبيل لما يكون مقطر عصر بارد.
0: زيت الزنجبيل
1: لما يكون مقطر عصر بارد يمزجوه بقليل من زيت الزيتون ويعملوها على الركبة كمساج ليلي لهم مع فوطة حارة مثلا، وياخذوهم كثير يسووا اللي هو السباحة. هنا هي ما تحس، هي رح تحس أنها تسبح بس اكتيفيتي حلو بتكون بتعمله، وهي كامرأة كبيرة في السن ممكن تتقبل هذا الشيء.
0: إذن مستمعينا احنا مواصلين طبعا مع الأستاذ ابتسام والحديث أكثر عن العلاج التكميلي، ولكن نروح لفقرتنا اللي هي أخبار المونديال. أنت تكوني طبعا معانا وموجودة، والمنتخب التونسي خرج من دور المجموعات في طبعا لهذه في هذه البطولة، ومعانا أيضا بالاتصال إن شاء الله تعالى راح نكون مع المتصلين، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.

0: الجديد.
1: إذن مستمعي الكرام، احنا في اخبار مونديال 2026، امريكا والمكسيك وكندا. من ضمن الاخبار مستمعي الكرام معنا خبرين، لكن ايش رايكم في الاول خلونا نستمع لاصوات المستمعين والمتابعين يتابع برنامج تو الناس. نقول السلام عليكم
2: تو الناس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مساك الله بالخير.
2: عيد اخبارك؟ عساك طيبه.
1: الحمد لله بخير وعافيه. كيف امورك؟
2: كيف صحتكم؟ الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسعدك ويسلمك يا رب.
2: حياكم الله
1: جميل. ياسر البدري.
2: ياسر البدري نعم.
1: ها ياسر كيف امورك؟
2: والله الحمد لله نشكر الله والحمد على كل حال.
1: كيف صحتكم ان شاء الله بخير؟
2: على الدكتور اول شيء يعني.
1: على طبعا الاستاذ ابتسام يمسوا عليك بالخير.
0: مساء النور.
2: الله يعطيهم الصحه والعافيه ان شاء الله.
1: اللهم امين الغالي.
2: والله انا دخلت انا في الوقت الضايع يعني بس وسمعت يعني
1: اليوم لا اليوم انا خلاص استاذنت المخرج انه بناخذ بعض الدقائق من بعد ثمانية.
2: وكذا في البطاطل وكذا بس حاب اني اسال الدكتور يا اخي.
1: استاذ ابتسام.
0: نعم تفضل.
2: اسالك يعني عن عن عن, عن مرض النقرس وايش علاجه بالضبط يعني؟
0: مرض النقرس مرض الملوك.
2: هي
1: ها ياسر خلاص خلاص العلاج وصلك اكيد. اخذت العلاج لما قالت لك مرض الملوك.
0: لا لا النقرس اول شيء لازم تبتعد على كل ما هي مكسرات اللحوم الحمراء، تكثر كثير من اكل السمك، تمشي العصائر، تشرب كثير اللي هو السوائل، عندك عصير الكرز كثير حلو. إيش أيضا الأهم شيء دائما أنا اللي بنصح فيه هو النظام الغذائي. تمام. أهم شيء تبعد عليه اللحوم الحمراء، الكبد، السردين، المأكولات البحرية، هذه كامل. ليش هو يسمى بمرض الملوك؟ لأنه كل المأكولات
1: كل مأكولاتك الله يهديك أكل ملوك يعني.
0: كل المأكولات اللي هي غنية وحلوة فهي أنت تبتعد عنها بعد تام.
1: يعطيك الصحة والعافية يا ياسر.
0: أيوة.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
0: وحط كمادات مي باردة لما يكون في عندك
2: المشكلة. المشكلة هذه بوجبات بشكل يومي يعني.
1: صحيح.
0: نعم.
2: بشكل يومي يعني قدام يعني.
0: لما يكون في عندك مثل هيك نوبات حط دائما كمادات ماء باردة. وطبعا لازم تتجه للدكتور، فهو بيعطيك وصفات يعني وصفات إنك تساعدك يعني وصفات طبية.
2: بس يعني بس هو يعني بس دكتور بس دكتورة بس كم المتوسط للنقرس لعسب يعني يعني نقول نحن يعني يعني في خطورة يعني في خطورة هو النسبة كم يعني تقريبا يعني؟
0: ما فهمت يعني خطورة إنه ممكن يأذيك مثلا ممكن يأذيك بالألم.
2: نسبة نسبة نسبة نسبة النقرس وارتفاع النقرس في الجسم يعني ارتفاع النقرس بشكل كبير يعني في الجسم يعني على اي نسبه بالضبط يعني؟ لان الحين لما رحت انا يعني تقريبا يعني
1: يعني
2: اخر يعني اخر مره يعني
0: نعم.
2: قال لي واصل تقريبا نسبته تقريبا 500 تقريبا كذا يعني 500 وكذا يعني.
0: بالنسبة للرجال الطبيعي لازم يكون بين 3.4 على 7 تقريبا على حسب علمي مثل هيك. تمام. النساء لا النساء بيكون أقل، ومرض النقرس بيجي على فكرة للنساء أكثر مشان نكون أيوة
2: سبحان الله.
0: رغم أنه هو للنساء يكون يعني الطبيعي حوالي 2.4 ل 6 للرجال لا من 3.4 مثلا لل 7.
2: الوزن
0: الوزن مهم جدا. لهيك أنا قلت لك تحرك تحرك كثير. أيوة. والأهم أنه من الحركة تبعك هو نظامك الغذائي. تأكد من كلامي يوم اللي أنت تبطل مش أنك تقطع قطع تام، ولكن تحاول قدر المستطاع أنك تبتعد عن اللحوم الحمراء، المأكولات البحرية، المكسرات.
1: المكسرات خصوصا الحين المونديال يعني كاس العالم. أيوة. نتابع المباريات مع المكسرات دكتور.
0: لا لا
2: خلاص طلعنا خلاص
1: يعني خلاص عاد ما تتابع اذا ما تاكل مكسرات افضل لك.
2: لا خلاص
1: على
2: المكسرات خلاص العيد يعني افضل يعني احسن يعني.
1: الله يعطيك العافيه.
2: الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله.
1: شكرا
2: الدكتور على هذه طبعا الاجابه. نقولكم الله يعطيكم الصحة والعافية دائما وأبدا بإذن الله تعالى. وإيش موضوع حلقتكم اليوم يا عيد؟
1: موضوعنا هذا داخل أيضا في موضوع الأكل والنوم والصحة اللي هو الصيف كيف يأثر على مزاجك وعلى صحتك
2: والله
1: أو على روتينك.
2: حر
1: من الآخر ها؟ من الآخر
2: حتى ما في كبار لا تاكل أيوه. ولا رياضة ولا شيء يعني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أخي ياسر.
2: الله يعافيكم إن شاء الله من كل شر إن شاء الله يا رب العالمين.
1: سعيدين بسمع صوتك العالي. شكرا.
2: أحسنت أخي عيد.
1: في أمان الله. في أمان الله. على 2499000 نقول السلام عليكم وإن شاء الله يكون موجود على الخط. السلام عليكم.
3: عليكم السلام وبركاته.
1: مرحبا أخي العزيز.
3: يا هلا والله شحبارك.
1: كيف الصحة بخير؟
3: والله الحمد لله على العال. كيف مقامنا عساك بخير؟
1: كلنا بخير وعافية طمنا عنك.
3: والله الحمد لله على العال. يا هلا والله.
1: من معنا؟
3: معك محمد. ونمسي عليكم بالخير وعلى ضيفتك ابتسام.
1: محمد مين غالي؟
3: محمد الهناي.
1: محمد الهناي
3: حياك الله.
1: اهلا وسهلا فيك اخي العزيز. كيف امورك؟
3: والله العال العال. ايش اخبارك؟
1: من وين تكلمنا الغالي؟
3: والله من هنا من مسقط.
1: مسقط؟
3: ايوه.
1: تحب تشاركني في موضوع الحلقه او
3: مشاركتي فقط بسيطه؟ تفضل. الاخت ابتسام في موضوعين امانه يعني.
1: تفضل.
3: انا وصلت امي طبعا للعياده هذه او خلينا نقول شو اسمه
1: مركز. تراث الزيتون
3: بالضبط.
1: المركز مع الاخصائيه ابتسام.
3: انا كنت اقولها انا عندي مشكله في امي طبعا احنا خلينا نقول جده ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يحفظها ويطول بعمرها ان شاء الله.
3: الله يحفظها. فكانت تعاني من الام بالركبه.
1: نعم
3: تمام. فانا اول سالت الموضوع استفسرت والى اخره فقال لي موجود فتعال. بس انا كان عندي حاجه انا اردت قبل يوم او يومين وديتها للعياده عشان موضوع الركبه وسووا لها علاج بسيط.
1: جميل.
3: فانا من هذا من نوع من ضمن الامانه صراحه هذا ما هذا الشيء انا ولاول مره يصير معي هالموقف يعني صراحه. فكنت اقول انا عنده مشكله في الركبه لكن احنا سوينا حالها كذا وكذا.

0: حتى في خفيفة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. هذه نعمة صراحة يعني. والحين هي متشوقة أن تريد ترجع من جديد، تقول يلا متى نروح على نشوف موضوع الركبة، لأن المرة الماضية ابتسام قتل ما أسوه في حاجة، لأن أوردي أنت عالك فيها. والله لو كان لشخص ثاني وديناه لمكان ثاني بيخترع له أي حاجة وبيقول أنا سويت فيها وسويت فيها. وكان المبلغ صراحة جدا بسيط، أنا ما تخيلت يعني أنه يقولوا شخص يطلع من حاجة ويصير نفس الحصان تبارك الرحمن. فتتوقع أن تكون العلاج غالي، لكن صراحة كان العلاج بسعر جدا مناسب.
1: الله يسعدك.
0: أمانة شكرا صراحة لابتسام.
1: والأخصائي ابتسام
0: على الأمانة والشغل الطيب صراحة.
1: والأخصائي ابتسام من كلامك تبكي في السوري.
0: لا هي تعرف اللي صار علاقتها جدا مع طيبة مع أمي والحمد لله يعني.
1: شكرا جزيلا لك أخوي محمد، والله يعطيهم الصحة والعافية يا رب إن شاء الله تعالى.
0: آمين يا رب. شكرا لكم.
1: الله يحفظك العالي.
2: أنا نقطة ضعفي في الحياة هي الكبار السن، لأني أنا تربيت على إيد جدي وجدتي هي اللي كانت.
1: احنا افتكرنا أنه محمد يكون معانا من خلال حديثك، تفضلي.
2: أنا نقطة ضعفي في أنا ليش تأثرت، لأنه نقطة ضعفي في الحياة هي كبار السن. يعني كبار السن أنا ممكن أجلس معها وللصبح أقنعها في شيء أو أحاول معها في شيء، لأني تربيت على إيد جدي. جدتي كانت خبيرة أعشاب وهي اللي لها الفضل الله يرحمها في أني تعلمت وأخذت الخبرة قبل الشهادة.
1: أخذت الخبرة قبل الشهادة.
2: قبل الشهادة.
1: جميل.
2: فالحين كل ما أشوف واحدة كبيرة في السن يكون قلبي يتوق لأني أساعدها، ولو لي بكون حلت فقط لكبار السن.
1: الله يسعدك ويحفظك إن شاء الله دائما وأبدا الأخصائية ابتسام. إحنا راح نروح لفقرتنا مستمعي الكرام، فقرتنا أخبار المونديال في تو الناس.

إذن مستمعي الكرام، أخبار كأس العالم في تو الناس. إسبانيا تسيطر على فرنسا وتبلغ نهائي كأس العالم. بلغت إسبانيا بطلة أوروبا نهائي كأس العالم بانتصار حاسم وفعال بنتيجة 2-0 على فرنسا يوم الثلاثاء، وبات بإمكانها الآن أن تحلم بجدية بالفوز باللقب للمرة الثانية. سجل ميكيل أوريا زابال هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 22 احتسبت بعد عرقلة من لوكاس ديني ضد لامين يامال، وأضاف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تبادل الكرة مع داني أولمو. وحافظ منتخب لاروخا على نظافة شباكه للمرة السادسة في مباراته السابعة بالبطولة، حيث لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة فقط بعد أن نجحوا في تحييد القوة الهجومية الضاربة لفرنسا بقيادة كيليان امبامبي بشكل شبه كامل.

وفي المباراة النهائية يوم الأحد في إيست ريذر فورد بولاية نيوجيرسي سيواجه لاروخا إما حامل اللقب الأرجنتين أو إنجلترا في مواجهة ستكون بمثابة إعادة لنهائي يورو 2024.

قد فازت بأول لقب لها في كأس العالم عام 2010 بعد عامين من فوزها بلقب اليورو، وقد يعيد التاريخ نفسه يوم الأحد، حيث فشل المنتخب الفرنسي بطل العالم مرتين في الوصول إلى النهائي الثالث على التوالي في يوم الباستيل، وكان مبامبي الأقرب للتسجيل بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 67.

0: إذن ما زلنا مستمعينا ومتابعينا الكرام مع أخبار المونديال. هاري كين في الثلاجة، شعوذة أرجنتينية تلاحق إنجلترا. هاري كين مباراة باقي لها ساعتين تقريبا أو ثلاث ساعات، وهاري كين في الثلاجة، إيش القصة؟ نسمعها. لا يترك مشجعو الأرجنتين شيئا للصدفة قبل مواجهة نصف النهائي في كأس العالم ضد إنجلترا، حيث يضعون اسم القائد هاري كين في الثلاجة ويكررون بإيمان الطقوس التي يعتقدون أنها تجلب الحظ للفريق الوطني على أرض الملعب. هذه الممارسات مستمعين هي جزء من تقاليد الأرجنتين الطويلة في كابلاس، وهي خرافات يعتقد المشجعون أنها يمكن أن تؤثر على حظوظ الفريق، بينما يستعد حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني لمواجهة إنجلترا من أجل حجز مقعد في النهائي. تمسك المشجعون الأرجنتينيون مستمعين ببروتينات يقولون إنها ساهمت في تحقيق انتصارات سابقة، ويرفض الكثيرون ذكر أسماء الخصوم ويرتدون نفس القمصان التي غالبا لا تغسل، ويجلسون في نفس المقاعد ويتناولون نفس الوجبات قبل كل مباراة، مقتنعين بأن تغيير أي شيء قد يجلب النحس على فرص الفريق في الفوز نعم بلقب آخر. وقالت إنيس موتري البالغة من العمر 13 عام: لدي أنا وأصدقائي طقس خاص نتبع، نكتب اسم اللاعب النجم وحارس المرمى على نفس الورقة ونجمدها في الثلاجة. وأضافت: هذه المرة رح نجمد كين لأنه هو الهداف. هذه التقاليد مستمعين راسخة بعمق. فقد اشتهر كارلوس بيلاردو المدرب الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 بخرافات معقدة مثل تحديد ترتيب دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، مما ساعد في ترسيخ الكابلاس في التراث الشعبي بالأرجنتين لكرة القدم. حتى المدرب الحالي ليونيل سكالوني أقر بطقسه الخاص خلال البطولة: أدخل إلى أرض الملعب بقدم اليمنى وأرسم الثالوث. 2-4-9-9-0-0-0-0 راحت المكالمة، نعتذر منكم. إذن مستمعين الكرام هذه أخبارنا في مونديال كأس العالم، ومعانا طبعا الأخصائية ابتسام الحبيب. ابتسام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، كلمة تحبي توجهيها من منبر إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس؟
1: شكرا لأي إنسان وثق فيني وثق في المكان وثق في الهوية وأحترمها، لأنها هوية تراثية تجمع بين العلم وبين التراث، فهوية تحترم حدودها ولا تتجاوز العلم في شيء.
0: الكلمة ممكن اللي يكون الاتصال معانا؟
1: نعم
0: راحت الاتصال بس تتأكد كنت تفضلي.
1: الشيء اللي أريد أوجهه للناس إنهم استثمر في نفسك، استثمر في صحتك، استثمر في راحتك. ما فيش داعي توصل لمرحلة العلاج لحتى تعرف أنك لازم تروح على مثل هيك أماكن، مثل مراكز تبع سبا أو تبع مساج أو تبع علاج طبيعي. أنت أمامك مضطر تتعب لحتى تروح. أنت صحيح. قادر تقي نفسك وقادر تعيش بأبسط الأشياء ولكن براح. أنت ما فيش داعي توصل للصداع النصفي لطالما تقدر تعمل.
0: وخذ النصيحة من أصحاب الاختصاص.
1: طبعا أنا واحدة من الناس اليوم، يعني النجاح اللي أنا فيه ما إجا هيك، وأنا ما بحكي غير أنه أنا ما كنت في وقت معين محترمة صحتي وكنت جاي على نفسي، لحد ما رب العالمين عطى ابتلاءاته.
0: نعم.
1: ولكن عطى القوة. اليوم نصف العلاجات اللي أنا بقدمها أنا مصابة بها، فقبل ما أنا أعالج الكاستمر أنا فاهم الكاستمر هي فيش تحس.
0: أيوة.
1: عارفة هي،
0: يعني إحنا مثل ما نقول إنه اسأل المقرب قبل الطبيب.
1: بالضبط.
0: أنت شخص مقرب.
1: فأحيانا لما بحكي مع الكاستمر وأشخصها تقولي أنت كيف عرفتي؟ أنت عايشة معي؟ أنت معي في البيت؟ أقولها لا، هو العلم بيقول كذا كذا. أنا بعدين بحثت، أنا مرضي الأشياء اللي أصبت بيها خليت بعدين أفهم أبحث وأرجع. وهو اللي خلاني أرجع أدرس، يعني في قوة الابتلاء أنا رجعت أدرس. فهنا بقول للناس ما فيش عندكم عذر من إنكم توقفوا دراسة في يوم، ما فيش عندكم عذر إنكم تتوقفوا عن العلم، ما فيش عندكم عذر إنكم تبحثوا وتستثمروا في نفسكم. حاول تفهم من أنت، حاول تفهم شخصيتك، حاول تفهم كيانك، ورح تنجح في أي مجال أنت فيه. وزوروني بكون مبسوط. بيزورني وبتعرفوا كثير على العناية اللي تجمع بين التراث وكيف ممكن إننا نستعمل زيت الزيتون في جميع العلاجات، كيف ممكن إننا ندخل زيوت عصر بارد في بعض العلاجات. مع احترام، دائما أقول مع احترام مكانة العلم الحديث.
0: المكالمة طبعا رجعت، نقول سلام عليكم تو الناس.
2: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
2: يا هلا.
0: مرحبا. من معنا؟
2: إسراء.
0: إسراء
2: من مسقط.
0: إسراء من مسقط، أهلا وسهلا بك إسراء.
2: يا هلا فيك.
0: تفضل، إحنا على آخر دقائق طبعا البرنامج انتهى، ولكن اليوم ما قلنا نأخذ الاتصالات. تفضل إسراء.
2: أنا بعاني من مشكلة، عندي أرق، عندي تفكير، يعني أفكر كثير، ضغوطات نفسية، فأحب أستفسر من هذا الشيء
0: من الأستاذة. تعاني من ضغوطات
1: نفسية.
2: أيوة.
0: فيش العلاج؟
2: أفكر كثير
0: وتفكر.
2: عندي أرق طول اليوم خصوصا قبل النوم يعني.
1: طيب سؤال بس إسراء.
2: نعم.
1: هل أنت متقبلة الحياة الاجتماعية اللي أنت فيها؟
2: أيوة متقبلة.
1: تمام، أنت تشتغلي ولا بالبيت؟
2: اشتغل، بس اشتغل في مجال غير مجالي.
1: يعني هل متقبل المجال هذا وانت مبسوطة فيه ومتقبلة انه الله قدر لك مجال غير مجالك؟
0: معلي، بعد اذنك إسراء، وبعد اذنك ايضا استاذة ابتسام، طبعا الفترة الدينية لأذان العشاء، اذا كان ممكن فقط في اقل من دقيقة إسراء.
2: نعم.
1: إسراء حاولي تطلعي من المكان اللي انت فيه، حاولي تعملي اكتيفيتي يريحك، حاولي تشوفي إسراء هي ايش تحب وايش تريد بغض النظر عن الشغل. دائما تأكدي حتى لو شغلك انت ما مبسوطة فيه فهو نعمة من رب العالمين وممكن يجيب لك المهنة اللي انت تريديها. احيانا خطط الله تسبقنا لتعطينا ما نريد.
2: اي الحمد لله، انا موظف صلواتي، موظف في كل شيء ومؤمنة جدا يعني.
1: الحمد. إن
2: هذا نصيبي. أيوة، بس أحيانا الواحد يذكر ضغوطات لأنه يعني الراتب أقل هنا هنا كان أعلى في مجالي.
1: حاولي أنك تنبسطي بالراتب اللي هو موجود عندك، حاولي كيف تعرفي انك تحطي قسط من الراتب هذاك لراحتك انت النفسيه، ما تجري ورا الماده، كيف ممكن اني اوفر او كيف ممكن اني اغطي الشيء هذاك. فقط حاولي تطلعي، حاولي تجري، حاولي تعملي جيم. اكثر شيء بنصح فيه الناس الرياضه وراح تتحسن نفسيتك.
0: شكرا ابتسام. الله يعطيك العافيه، في امان الله. اذا مستمعي الكرام، احنا في نهايه حلقه اليوم. شكرا لك ابتسام الحبيب نصري، اخصائيه علاج تكميلي بالاعشاب ومؤسسه ايضا ومديره سبا تراث الزيتون. شكرا، ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه بحول الله تعالى.
1: ان شاء الله. شكرا لكم كثير على الاستضافه، وشكر خاص لك كيف قدمت تونس الخضراء.
0: الله يسعدك.
1: شكرا على كلماتك الراقيه وما ببعيد على الشعب العماني.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا لكم ايضا. شكرا لكم ايضا متابعينا، نلتقيكم غدا ان شاء الله في امان الله.
3: الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: ألو السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: 좀 웃어 나.
1: 나 없어 나.

Thank you.

نضر الله فهاها وسقى من كرم النيلي رباها في رياض نضر الله سراها وسقى من كرم النيلي رباها.